0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم.

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم

هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الثبات على الطاعة من أعظم الكرامات، وبارك في العمل القليل إذا دام حتى يصير كالجبال الراسيات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديمة، وعلمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتناول موضوع الوقت. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن المرونة، كيف تنهض إذا تعثرت؟ واليوم نجيب على السؤال الذي يؤرق الكثير، لماذا نتحمس بشدة في البدايات؟ نشتري الكتب، نسجل في الأندية الرياضية، نضع جدول لحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أسبوع واحد فقط نترك كل شيء ونعود للصفر. المشكلة ليست فيك بل في طريقة عمل دماغك. الدماغ البشري يرفض التغيير المفاجئ والعنيف. حينما تقرر أن تغير حياتك بنسبة 100% في يوم واحد، فإنك تستفز غريزة البقاء لدى دماغك، ليقوم الدماغ بالدفاع عن منطقة راحته فيقاومك حتى تتوقف. إلى جانب ذلك، هناك معوقات خفية للاستمرارية يلخصها الخبراء في مفهوم وهم الكمال والصوارف. ما هو وهم الكمال؟ هو أن تقول لنفسك إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ أبدا. أنت ترفض التدرج وتحاول أن تصبح بطلا في يوم وليلة، كما أن هناك صوارف تسلب طاقاتنا بلا رحمة، مثل الجهل بقيمة الهدف واتباع الهوى والكسل والانشغال باللعب واللغو على شاشات التواصل. كلما انغمسنا في المشتتات ضعفت عضلة الاستمرارية في عقولنا. كيف نبرمج عقولنا لتستمر كالمحرك الذي لا يتعب؟ إليك هذه القواعد الذهبية. أولا، نظرية أقل القليل. إذا أردت أن تبني عادة قوية، ابدأ بهدف صغير جدا لدرجة تجعل من المستحيل أن تكسل عنه. لا تقل سأقرأ جزءا، بل قل سأقرأ صفحة واحدة فقط كل يوم. لا تقل سأتدرب ساعة، بل 5 دقائق، هذا القليل يكسر حاجز الرفض النفسي. ثم كافئ نفسك بعده ليربط الدماغ هذه العادة بالشعور بالسعادة. يذكر عن شيخنا الشيخ حمود الصوافي حفظه الله وبارك في عمره ووقته، أنه يسأل طلبته المقبلين على الحفظ، يقول أحدهم: أحفظ كل يوم صفحة. فيقول له الشيخ: احفظ نصف صفحة. ربما يستطيع الشخص أن يحفظ صفحة في وقت نشاطه، ولكن قد تفتر الهمة. ولكن عندما يقسم هدفه إلى أجزاء صغيرة، فإن ذلك يعينه على الاستمرارية. ثانيا، هناك فلسفة تسمى كايزن اليابانية للتحسين. هذه الفلسفة تقول لك: لا تسعى لتغيير حياتك بنسبة 100% اليوم، بل اسعى لتتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. هذا التغيير الطفيف التدريجي لا يثير مقاومة الدماغ، وبمرور الأيام تتراكم هذه النسب الصغيرة لتصنع تحولا هائلا ونجاحا يشبه المعجزة. فقليل دائم خير من كثير منقطع. ثالثا، دعك من خرافة تعدد المهام. أكبر عدو للاستمرار هو التشتت. أن تحاول فعل أشياء كثيرة في نفس اللحظة. ركز على عادة واحدة فقط حتى تترسخ وتصبح جزءا من هويتك قبل الانتقال لغيرها. يا أبناء عمان صناع التاريخ، عندما تلتزم أنت بعادة القراءة أو البحث العلمي اليومي حتى وإن كان لنصف ساعة، فأنت تصنع ثروة معرفية متجددة. إن طالبا يستمر في تعلم مهارة جديدة كالبرمجة أو تعلم لغة أو أي علم نافع بخطوات بطيئة، ولكن لا تتوقف، هو الذي سيحقق رؤية وطنه بعد سنوات، لأن التراكم هو سر العبقرية. أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك أن تحتقر الخطوة الصغيرة. إن قطرات الماء الرقيقة إذا استمرت بالسقوط على الصخرة الصماء فإنها تفلقه نصفين. وكذلك هي عاداتك. ربع صفحة أو نصف صفحة يوميا من القرآن تصنع حافظا متقنا، وعشر دقائق من الرياضة تصنع جسدا قويا. فقليل دائم خير من كثير منقطع، فلا تقطع حبل الخير مهما كان رقيقا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا أهمية الوقت، وتجاوزنا المعوقات، وبنينا العادات المستمرة، ولكن هل فكرت يوما أن رصيد وقتك يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى بعد أن تغادر هذه الحياة وتنقطع أنفاسك؟ هذا سر عظيم من أسرار الإدارة في الإسلام، وهو ما خصصنا له حلقتنا القادمة بإذن الله تحت عنوان: الأثر المستدام بعد الموت، صناعة الصدقة الجارية المعرفية. إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثباتا على الخير وعزيمة على الرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة

أبناؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرصدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومحفزات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يقبل الصباح برحمته فيوقظ الأفق بأنفاس ضيائه فتمضي نفوس متوكلة ترجو فيض عطائه. سورة الكهف الكريمة تحمل آياتها المباركة براهين إيمانية متكاملة تبث في النفس ما يحفزها لتمضي باندفاعها الواعي نحو الخير والصالحات. سورة مضيئة تشكل منظومة تربوية باهرة التكامل تصنع نفسا منضبطة المسير مهما أحدقت الفتن. يجد المتدبر استهلالها بالحمد والثناء لله تعالى على نعمة كتابه وكماله فلم يجعل له عوجا. منهاج واضح بين يمنح النفس طمأنينة ويقينا ويوجهها نحو صناعة الخيرات، فثم بشرى للذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كما تبين هذه الآيات الكريمة حقيقة هذه الحياة وما بها من زينة، وأكد للمتدبرين هدفها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليتجردوا بمنظورهم القرآني من كل بريق خادع، لتكون عندهم ميادين تنافس شريف وتقديم الأحسن من العمل النائي عما يتباهى به الناس من زخرفها. أما القصص الحق في السورة المباركة ففيها محفزات عظيمة لكل متدبر ليعيش في رحابها بيقين الآخرة، ويقتبس الثبات من فتية الكهف، ويأخذ من ناصح صاحب الجنتين الحث على الخير والحذر من زوال النعم، ومن موسى والعبد الصالح يدرك ضرورة التسليم لحكمة الله في أقداره مع الثبات على المبدأ على كل حال، ومن ذي القرنين يقتطف عزمه المحرك للعطاء والحرص على عون الآخرين ابتغاء رحمة الله. وفي سورة الكهف ما يحفز على الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حيث البيئة الإيمانية المعينة على الثبات ودرء الغفلة. وفي آيات الختام يجد المتدبر ما يحذره من الخسران مما يصيب أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتدفعه دفعا ليكون في صف من يرجو الله ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة عظيمة تعيد صياغة النفس وتزودها بدافعية محركة للخير، وتوقظ فيها الروح الإيجابية لتعهد على حركة في الخير مستمرة. رياض الأنس والذكر رحاب الخير والبر، معين النفس في السير فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينشق الفجر عن أنوار تتدفق في الأرجاء فتكتسي الدنيا حلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أشرنا بالأمس إلى أن نلتقي اليوم مع آية جديدة تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين فضل ذلك العبد الصالح خليل الرحمن عليه السلام، وهو النبي إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: جميل جدا، نستخرجها وهي قليلة مع طول الآية. أولا، وإذ ابتلى إبراهيم.
2: ابتلى قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا،
1: قلقلة الباء وتلتها قلقلة أخرى للباء في الكلمة التالية إبراهيم،
0: ولكن سبق ذلك مد منفصل.
1: جميل، حيث الألف في كلمة
0: والهمزة في كلمة أخرى.
1: جميل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: إخفاء هنا يا أستاذنا.
1: جميل، أخفي التنوين قبل الفاء وهي من حروف الإخفاء. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي.
0: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا.
1: أخفي نون من قبل الذال، والذال من حروف الإخفاء، ذريتي.
2: ترقيق الراء هنا يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة، أعني الراء الأخيرة من الراءين المدغمتين ذريتي، فالذرية فيها راءان أعرب عن الراءين التشديد، إذ التشديد قائم مقام حرفين. انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا، بعد أن استوفى السياق بيان تلك المواقف المتعنتة من مواقف بني إسرائيل، تلك المواقف من هذه الرسالة، ومنها أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة، هنا بدأ التنويه بإبراهيم عليه السلام وبالقبلة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا تمهيد لما سيرد من بيان القبلة وأنها مشروعة، أي مشروع استقبال الصلاة بها، وأنها ليست بدعا إذ هي التي بناها إبراهيم عليه السلام.
0: ولكن لماذا يستنكرون ذلك يا أستاذنا؟
1: كل ذلك من أجل العناد والتعنت في المواقف وتوهين أو التهوين والتهوين من شأن هذه الرسالة، ليشكك الأمم التي تريد أن تدخل طواعية في هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية المباركة؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: نعم، قبلها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو اذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فإذ هنا نقول عنها مفعول به لفعل محذوف،
0: مفعول به لفعل محذوف.
1: نعم، والتقدير واذكر يا محمد، واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر ما وقع في ذلك اليوم من أحداث، لأن الزمان لا يذكر وإنما يذكر ما يقع فيه. وإذ ابتلى، ابتلى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
1: جميل جدا، أين فاعل ابتلى؟
0: الفاعل رب، وقد ورد مؤخرا.
1: وأين المفعول به؟
2: إبراهيم،
1: مقدم، قدم على طريقة الاهتمام،
2: قدم على طريقة الاهتمام.
1: نعم، أي على طريقة الاهتمام بشأن هذا المفعول الذي تعلق بابتلى. فالله سبحانه وتعالى تشريفا للخليل عليه السلام قدم اسمه على اسمه سبحانه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره بهذه الكلمات، بكلمات
0: جار ومجرور،
1: فأتمهن.
2: فأتم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: والفاء تفيد ترتيب باتصال، فلم يكن بين الابتلاء وإتمام الكلمات وقت متراخ، عبر عن الترتيب الاتصالي بالفاء، أي فوقع الإتمام من إبراهيم عليه السلام مباشرة بعد الابتلاء بلا تريث. أين فاعل أتم؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى إبراهيم. أما الهاء في فأتمهن
0: فهي المفعول به،
1: ضمير متصل، والنون نقول عنها علامة للجمع، لأن هذا الضمير ضمير متصل وليس ضميرا منفصلا وهو مخاطب به الإناث هن، تقول هن قائمات، هن هنا ضمير منفصل، لكن عندما تقول فأتمهن الضمير متصل فهو الهاء وحده والنون علامة للجمع. هذا الضمير الهاء يعود إلى أي شيء؟
2: إلى الكلمات.
1: جميل. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهنا عاد الضمير الذي أضيف إليه رب إلى المفعول السابق إبراهيم ربه، فالهاء عائد إلى إبراهيم، وعود الضمير من الفاعل إلى المفعول المتقدم شائع جدا في العربية، تقول خاف ربه عمر، ابتلى إبراهيم ربه، هذا يجوز فيه أن يعود، هذا الضمير يعود، أي الضمير المتصل بالفاعل يعود إلى المفعول به.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل يمكن أن يعود الضمير المتصل بالمفعول به المتأخر إلى الفاعل المتقدم؟
1: نعم نعم، هذا قليل جدا، يجوز ولكنه شاذ، أما الأول فجائز واسع، أعني عود الضمير من الفاعل المتأخر إلى المفعول المتقدم هذا شائع، وعكسه قليل جدا.
0: فهل لذلك مثال؟
1: نعم، تقول زان نوره الشجرة، عاد الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر، زان نوره الشجرة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل يجوز أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر؟
1: عكس ما سبق، هذا شاذ كما قالوا. نعم، ومثاله زان نوره الشجرة.
2: زان نوره الشجرة،
1: نعم، الضمير في نوره متصل بالفاعل المتقدم عائد إلى المفعول المتأخر، وكما قال الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، طالبوه مصعبا، فالهاء في الفاعل عادت إلى المفعول المتأخر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: على أن نستدرك ما تبقى من معاني هذه الآية بعد هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فلنلتقي غدا بإذن الله
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة خوار، في قوله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وهي آية تحمل في لفظ بسيط ظاهر معاني عميقة في الفتن وفي الانخداع بالمظاهر وفي الاغترار بما لا حقيقة له. أيها المستمعون والمستمعات، إن الخوار الذي ذكره الله عز وجل ليس خوار حياة، وليس ذلك العجل كائنا حيا، بل هو جسد بلا روح، شكل بلا حقيقة، ذهب مصمت لا يملك ضرا ولا نفعا، ومع ذلك عبدوه وسجدوا له وتركوا ما دعاهم إليه موسى عليه السلام من عبادة الواحد القهار. وفي هذا درس تربوي عظيم، أن الإنسان لا يخدع بالصوت ويغتر بالشكل وينساق وراء المظهر وإن خلا من الجوهر. فالسامري أخرج لهم شيئا يسمع صوته ولا ترى روحه، يشاهد طلاؤه ولا تعرف حقيقته، فكان ذلك الخوار هو المدخل للفتنة، وصورة لما تفعله الشهوات حين تزين للقلوب. ومن أسرار هذه الآية أن الله عز وجل قال: جسدا له خوار. والجسد في لغة القرآن يعني البدن الخالي من الروح، فكأنه سبحانه يقول لنا: انظروا كيف يفتن الناس بجسد لا روح فيه، وبصوت لا حقيقة له، وبصورة لا قيمة لها. وكذلك اليوم تفتن القلوب بالأوهام المصنوعة وبالأصوات المزيفة بالشعارات البراقة وبالصور الخادعة، فيصدقها من ضعفت بصيرته، كما صدق بنو إسرائيل ذلك الصوت الزائف. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة خوار تذكرنا بأن الصوت قد يكون فتنة، وأن الكلمة إن لم تبنى على هدى فقد تكون سببا في ضلال أمة. ولذلك قال أهل العلم: إن الفتنة تبدأ بصوت، تبدأ بصرخة باطلة، بدعوة مزخرفة، بعرض يخدع السامع، وينتهي الأمر بانحراف القلب عن الله. فالمؤمن العاقل لا يستجيب لكل صوت، ولا يتبع كل دعوة، ولا يركن لكل صاحب شعار، بل يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقه ما اتبعه، وما خالفه ما تركه غير آسف عليه. إن الخوار الذي فتن به بني إسرائيل لم يكن قوة حقيقية، بل كان صوتا جوفاء كالأفكار التي لا تستند إلى علم، وكالأهواء التي لا تقوم على دليل، وكالبدع التي تروج بأصوات عالية لا وزن لها عند الله. وهذه سنة الفتن في كل زمان، تبدأ بصوت يعجب الناس ثم يعمي العقول ويفسد القلوب. ومن دروس هذه الآية أن المؤمن لا ينخدع بالمظاهر وإن تزينت، ولا بالصوت وإن علا، ولا بالشكل وإن بهر، لأن نور الإيمان يمنحه ميزانا يفرق به بين الحق والباطل. ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون، ليجعل العقل ميزانا، وليكون الإنسان على بصيرة من ربه. فتنبهوا رحمكم الله، فإن فتن هذا الزمان كثيرة، ولها خوار أيضا، خوار الشهوات، وخوار الإعلام، وخوار الأفكار المنحرفة، وخوار الدعوات التي تزين الباطل، وكلها تشبه ذلك الصوت الذي خرج من جسد لا روح فيه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
4: أيها المستمع الكريم، إن من أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين هي محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، الخالق الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور ذو الجلال والإكرام، الرب سبحانه وتعالى. ومقام العابدين مقام عظيم، مقام عظيم. وكذلك من أعظم هذه المقامات أن تصل بالمؤمن إلى محبة الله عز وجل، ومحبة الله هي أساس السعادة، وهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وهي التي تجلبك لفعل الأعمال الصالحة، هي التي تجلبك لفعل الأعمال الصالحة. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه الترمذي بسند صحيح. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المحبة أكيد لها ثمار ولها فوائد ولها عوائد في الدنيا وفي الآخرة، ففوائدها لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، لسيما ونحن في خضم هذه الفتن وكثرة الصوارف، تنوع الملهيات التي تصد المؤمن عن العبادة وعن ربه وتضعف المحبة. فالمؤمن يحتاج إلى معرفة هذه الأمور التي تجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. أولها العناية الصادقة بكتاب الله عز وجل تدبرا وتأملا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك الاهتمام بالفرائض وكذلك بالنوافل، فهذا أمر عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين ولا إن استعاذني لأعيذن. يعني استمع حتى عندما قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض هذه أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم يأتي دور النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت ما تصلي صلاة الخمس فقط، وإنما تحافظ على النوافل، ركعتين قبل الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. كذلك العصر وإن كانت ليس يعني راتبة ولكنها لها فضيلة: رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. وفي الحديث: ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه من الأمور التي تجر المسلم إلى محبة الله عز وجل. كذلك معرفة أسماء الله ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى هي تجرك على محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك تذكر نعم الله وآلائه وإحسانه، كذلك الجلوس مع أهل العلم مع أهل الصلاح، وأن يبتعد المرء عن الأمور التي محرمات فيها حتى لا تضعف إيمانه الذي في قلبه. بمثل هذه الخطوات وهذه الوقفات التي ذكرتها بإذن الله تعالى إن طبقتها مع الوقت ستجد محبة لله عز وجل، وهذه أعظم لذة يجدها المؤمن في هذه الدنيا أن يحب ربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا ومن الماء البارد على الظمأ. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الجملة جملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: فلنحيينه حياة طيبة، وهي جملة فعلية أيضا. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل نجزين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأحسن ما كانوا يعملون جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أحسن اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والأصل في هذه الكلمة أنها من الممنوعات من الصرف للوصفية ووزن الفعل إلا أنها أضيفت، والممنوع من الصرف إذا أضيف صرف. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ومعنى الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، والمعنى على جهة التقريب بأحسن عملهم. نعرب مبتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول كانوا يعملون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون، وقد وقع خبرها جملة فعلية. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمفعول به للفعل يعملون مقدر، والتقدير
ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملونه. وذلك المفعول به المقدر، والذي هو ضمير هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، فنقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية. والجمل الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول. فالجملة كانوا يعملون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل نجزين. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة أجرهم. وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت. وعلى هذا فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجوز أن تكون في محل رفع إذا ما جعلنا الجملة التي قبلها وهي فلنحيينه حياة طيبة خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من أو اسم الشرط من. وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة في محل رفع فتكون في محل رفع، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وعلى جعل فلنحيينه حياة طيبة جوابا للشرط على جعل من اسم شرط، فإن الجملة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكون معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها،
وهي الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط قرأ، وجواب الشرط فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء فاء الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، أو نقول إذا اسم متضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو مبني على السكون في محل نصب على أنه ظرف وقد تضمن معنى الشرط، فلا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، وعلى هذا يكون إذا متعلقا بالجواب، والجواب فاستعذ، فاستعذ إذا قرأت القرآن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل استعذ. قرأت القرآن جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية. قرأ فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. القرآن مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية قرأت القرآن في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف لسم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وقد صدر الجواب بالفاء لأن الجواب جملة طلبية، أو لأن الجواب طلب. وإذا كان الجواب طلبا أي أمرا أو نهيا لزم اقتران الجواب برابط عند الجمهور، والرابط هو الفاء في هذه الحال. فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل

0: صحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز العناوين. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. واشنطن تؤكد تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان لاستعادة سيادته الكاملة على أراضيه. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 200 حالة وفاة وآلاف الجرحى والمفقودين. التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الذي جدد في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كما تم خلال الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات المتصلة بالمنطقة، كما تطرق الوزيران إلى بعض المسائل ذات الطابع الثنائي وفي إطار التعاون القائم ضمن مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي السيد مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. بحث نتائج زيارة معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى سلطنة عمان والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لزيارة الوفد الإيراني إلى مسقط وما شهدته من مباحثات بناءة، وأكدا على أهمية مواصلة التشاور ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يعزز التعاون المستمر بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع لا تزال مستمرة فيما تواصل واشنطن تيسير هذه العملية. أكدت فرنسا وإيطاليا أنهما ستواصلان دعم لبنان لاستعادة سيادته الكاملة على أراضيه، كما أعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة ضمن إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان. جاء ذلك في ختام أعمال القمة الفرنسية الإيطالية 36 التي عقدت بمدينة أنتيب الفرنسية. وجددت باريس وروما دعمهما القوي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مؤكدتين دورها المحوري في تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى بدء مشاورات مشتركة حول مرحلة ما بعد انتهاء مهمتهما بما يشمل إمكانية قيادة تحالف دولي لدعم لبنان. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في أعلى مجموع لعمليات من هذا النوع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط المسيرات في أجواء حوالي 10 مناطق من بينها موسكو وشبه جزيرة القرم وفوق البحر الأسود وبحر آزوف. وفي المقابل دوت أصوات انفجارات في كييف بعد دقائق من تحذير سلاح الجو والسلطات البلدية من رصد صواريخ روسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية. وتصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية للصواريخ الروسية ودعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصواريخ مطورة أجرتها معاهد البحوث الدفاعية بموجب الخطة الخمسية للتطوير العسكري بيونغ يانغ. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن هذه الاختبارات شملت راجمة صواريخ متعددة مطورة يصل مداها المعلن إلى 90 كيلومتر ورأسا حربيا لمهمة خاصة مخصصا للصواريخ باليستي تكتيكي وقذائف مدافع هاوترز الذاتية الدفع قادرة على الوصول إلى مسافة 65 كيلومتر. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 230 حالة وفاة وأكثر من 4300 إصابة. وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب الزلزالين الذي أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية. من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات، وكان من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن. وانهالت عروض إرسال المساعدات والإمدادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي ألغت العقوبات بشكل مؤقت للسماح بالمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. وتقترب العاصفة ميكالا مصحوبة برياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كيشو وشيكوكو خلال نهاية الأسبوع، وقد تندمج مع العاصفة هيغوس التي تضرب مناطق أبعد في المحيط الهادئ. من جهته ألغى الجيش الياباني الرحلة الأولى المقررة لطائرة من طراز MV-22 أوسبري إلى جزيرة ميكاو ضمن مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة. وفي الخبر الأخير، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1155 حالة، منها 304 حالات وفاة. وأوضح مسؤولو الصحة أن تكثيف المراقبة الوبائية والبيولوجية ساعد على الرصد المبكر للحالات، مما يؤكد استمرار تزايد انتقال العدوى بين السكان على أساس أسبوعي. وفي ختام نشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة إيدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. واشنطن تؤكد تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان لاستعادة سيادته الكاملة على أراضيه. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 200 حالة وفاة وآلاف الجرحى والمفقودين. حرر لكم نشرة الأخبار يعقوب الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة علي الحجري، قرأتها مريم البداعي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. فالمعاينة تأثير عميق في النفس، وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل. لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال اتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدبا، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم. بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمنا بأحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الأحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبرا فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس. وقد أنكر عليه ذلك من قبل جماعة من المفسرين، فإن العلم الاستدلالي ليس كله محتملاً لتروي اللبس فيه أو الشك، فقد يكون من الأمور التي لا تقبل الشك بحال من الأحوال، فالإنسان يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من آياته في الأنفس وفي الآفاق، ووجوده سبحانه أمر يقيني لا يحتمل الشك بحال من الأحوال. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، سأله الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أولم تؤمن، وهو سؤال تقريري، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، مثله مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، وقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. فالسؤال تقريري، ومثله أيضا قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. فالقضية يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرر إبراهيم على الإيمان، وهو عز وجل يعلم إيمانه، قال أولم تؤمن. والهمزة هنا هي في الأصل كما قلنا همزة استفهام، ولكن أفادت التقرير، وقد دخلت عليها على الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية التقريرية الواو العاطفة. ومن شأن الهمزة لأصالتها في الاستفهام أن تكون لها الصدارة، فعندما يدخل عليها أي حرف من حروف العطف يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. الجملة الاستفهامية عندما تكون مصدرة بالهمزة وتكون معطوفة يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وكذلك أفتخذتم، وهكذا. فالهمزة تكون دائما متصدرة لأجل أصالتها في الاستفهام. وذهب الزمخشري وجماعة كبيرة من المفسرين والنحويين إلى أنه لا بد من تقدير محذوف وهو مدخول لهذه الهمزة، والعطف إنما يكون على ذلك المحذوف.

في الاستفهام كانت مقدمة على الحرف العاطف حتى لا يكون التصدر لغيرها. وأكثر العلماء على أن هذه الواو واو عاطفة كما ذكرنا. وذهب ابن عطية إلى أنها واو الحال، وتعقب ذلك أبو حيان بأن الحال لا تناسب هذا المقام ذلك، لأن الاستفهام إن كانت الواو واو الحال يجب أن يكون على داخلا على عامل الحال نفسها، فيقال مثلا أسألت ولم تؤمن، أي أسألت في حال كونك لم تؤمن، عندما يقدر كذلك يكون الاستفهام داخلا على العامل عامل الحال نفسها. وذهب ابن عاشور إلى أن عامل الحال مقدر من جنس المسؤول عنه الذي أو المطلوب الذي تقدم به إبراهيم عليه السلام بين يدي ربه، وهو الإراءة، إراءته كيف يحيي الموتى، فيقدر أريك ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه واثق الإيمان مكين اليقين، ولكن أراد طمأنينة القلب، وليست هذه الطمأنينة التي طلبها، طمأنينة في أصل المعتقد وهو معتقد البعث. فإن كلمة الطمأنينة هي من حيث دلالتها تدل على السكون وعدم الاضطراب، وأصلها في المحسوسات المشاهدة، فيقال اطمأن راكعا إن اعتدل، ولم يكن في ركوعه شيء من الاضطراب، واطمأن واقفا إن قام، ولم يكن في قيامه شيء من الاضطراب، واطمأن قاعدا إذا قعد أيضا، ولم يكن في ذلك شيء من الاضطراب، وهكذا. ولكن نقل ذلك إلى حركة النفس بطريق المجاز، وأصبح هذا المجاز لشهرته مثل الحقيقة. ولذلك عندما يقول أحد اطمأن باله أصبح ذلك أمرا معروفا عند الجميع. وليست الطمأنينة كما ذكر في أصل المعتقد، فإن المعتقد راسخ، ولكن الطمأنينة المطلوبة هنا إنما في الكيفية، لأن النفس تتطلع دائما إلى الاطلاع على الكيفية المجهولة للشيء المعلوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطلب هنا ما يسكن هذه النفس، بحيث يرى رأي العين ما كان يريد الاطلاع عليه، وعندئذ لا تبقى النفس سارحة في خيالها لأنواع من الكيفيات المتعلقة بذلك، بل أراد أن تكون الكيفية واضحة، وعندئذ تسكن النفس مع هذه الكيفية التي تتمثل لها، ولا تبقى تجول في خيالها في تقدير أنواع من الكيفيات التي تحسبها متعلقة بهذا الأمر. فلذلك قال بلى، أي إنني مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، إنما سأل مسأل من أجل أن يطمئن قلبه. وفسر جماعة اطمئنان القلب باليقين، وذهب آخرون إلى أن المراد باطمئنان القلب زيادة اليقين، وقال جماعة زيادة الإيمان
وتعقب ذلك ابن عطية،

0: بأن الإيمان واليقين كل منهما حقيقة لا تتجزأ، فالزيادة إنما هي زيادة من حيث الآيات الواضحة، ولكن جوهر الإيمان لا يتغير بالزيادة والنقصان، وجوهر اليقين يبقى كما هو. وهذه مسألة لا نريد أن نتعرض لها هنا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولأهل العلم فيها كلام، والنصوص القرآنية صريحة في أن الإيمان يزداد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والأدلة العقلية أيضا على كون الإيمان يزيد أدلة متعددة، فلا ينبغي العدول عن هذه الأدلة إلى غيرها، وللمسألة مجال في بحثها في موضع آخر غير هذا الموضع. وفسر جماعة القلب هنا بالعلم، قالوا بأن المراد بقوله ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن علمي، أي ليسكن علمي بحيث لا يكون اضطراب، فإن القلب الذي هو الآلة المعنية بضخ الدم في جسم الإنسان ذلكم العضو لا يحدث له اضطراب بسبب التردد في تصور بعض الكيفيات حتى يكون هنالك سكون له عندما تتراءى للإنسان الكيفية على حقيقتها. هذا. وقد أنجى المفسرون ببحث السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأتوا بأقوال لا دليل على شيء منها من النصوص، فلا آية تدل على ذلك، ولا حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء من ذلك، بل لا أتصور أن رواية موقوفة على أحد من الصحابة تدل على ذلك، وإنما ذلك من اجتهادات المفسرين. والآية لا يتوقف فهمها على ما ذكر من هذه الأسباب، فمن بين هذه الأسباب ما قالوه من أن سؤال إبراهيم لذلك إنما كان بسبب أنه رأى كما ذكرنا جيفة جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وتنحط عليها الطيور لتنهش منها، وتنهشها دواب البحر من قبل البحر، وهوام الأرض من قبل البر. فسأل هذه المسألة بعدما أراد أن يطلع على حكمة الله تعالى في ذلك. ومنهم من قال بأن هذا السؤال إنما كان على إثر الحوار الذي حصل بينه وبين النمرود عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ذلك اللعين أنا أحيي وأميت. فلإبراهيم عليه السلام قصد في قوله ربي الذي يحيي ويميت، وذلك الذي حاجه انتقل إلى حمل هذا اللفظ على مجازه لا على حقيقته، بحيث قتل أمر بقتل أحد وأمر بدرء عقوبة الإعدام عن أحد آخر، فصور للناس أن ذلك هو الإحياء وتلك هي الإماتة، وهذا معنى مجازي. فبقي إبراهيم عليه السلام يتردد في نفسه كيف يتم المعنى الحقيقي الذي احتج به وأراد أن يعاين. ومنهم من أضاف إلى ذلك أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام عندما أعاينت كيف يحيي ربك الموتى، فأراد أن يكون الجواب عنده حاضرا عندما يتعرض لمثل هذه المناقشة، فيبين أنه شاهد ذلك رأي العين. ومنهم من قال بأن هذا السؤال لم يكن متعلقا بشيء من ذلك، وإنما هو يتعلق بأمر الخلة، فإن الله تعالى اصطفاه لأن يكون خليلا وبشر بهذا الاصطفاء، فعندما بشر أراد أن تكون له آية يزداد بها طمأنينة وتزداد نفسه بها ثقة بأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى لخلته، فأراد أن يتبين من خلال هذه المسألة إذ من شأن الخليل أن يدل على خليله. وقالوا بأن المراد بقول الله تعالى أولم تؤمن بأني قد اخترتك خليلا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى هذه الخلة. وهذا من التفسيرات البعيدة، فإن الخلة غير مذكورة هنا، على أن الآية ذكرت في معرض المحاجة بين التي حصلت من قبل بين إبراهيم وغيره، فهي من دلائل البعث التي يتقوى بها إبراهيم في مواجهة خصومه الذين ينكرون البعث. ومن عجائب التفسير ما ذكره الماوردي من أن إبراهيم عليه السلام كان سؤاله عن إحياء القلوب الغافلة، أي تذكيرها، كيف يوقظ الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الغافلة وينبهها. فالإحياء هنا إنما هو تنبيه هذه القلوب من غفلتها وردها إلى الذكر. فأجاب الحق سبحانه وتعالى بما أجاب به، وهذا أمر بعيد جدا، إذ لا يتصور أن يكون هذا هو المراد من هذا السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب، إنه تعالى على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بخصب لننقل لكم صلاة الجمعة المباركة، فإلى هناك.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبخل، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها.
4: فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي حض على حفظ العقل وجعله ركنا من أركان حسن القول والفعل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وكرمه وأحسن إليه ونعمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرجح الناس عقلًا وأصدقهم قولًا وعملًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن التقوى عزة المؤمن وطريق نجاته. واعلموا رحمكم الله أن الله كرم الإنسان أعظم تكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وشرف العقل

آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقاس على الخمر كل ما أشبهه في علة الإسكار وذهاب العقل. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إخوة الإيمان، إن الإسلام حين يحرم شيئا من المطعوم أو المشروب لم يحرمه عبثا، بل يحرمه لما فيه من ضرر ولما في تناوله من خطر. ومن المحرمات التي يجب التحذير منها المخدرات على اختلاف أنواعها وأسمائها، فهي سموم تجلب لمتعاطيها التعاسة والهموم، فلا يرى إلا واهنا ضعيفا، كئيبا حزينا، ذا جسم عليل وفكر سقيم. ومثل هذا الإنسان لا يصلح عملا ولا يحقق لنفسه ومجتمعه أملا. وكيف يرجى الخير من إنسان ارتدى لباس الرذائل وتخلى عن الفضائل؟ إن إدمان المخدرات له أضرار جسيمة على عقل الإنسان ودينه ومرؤته، فهي تصيبه في قواه العقلية وقدراته الفكرية، فيصبح عاجزا عن أن يتبين حقا أو يميز باطلا. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد نهى الإسلام عن الضرر ونفاه نفيا باتا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهل يجادل عاقل أن تعاطي هذه المخدرات يؤدي إلى الإصابة بالأدواء والأمراض، فتعطل من المجتمع طاقة منتجة، وتتحمل الدولة مغارم علاجها ومداواتها؟ إن هذه الأوبئة إذا انتشرت هزت كيان الاقتصاد، فكم من الأموال تذهب هباء من أجل مخدر أو مفتر، وكم من أسر كانت تنعم بهدوء البال واستقرار الحال تبدلت أحوالها وساء مآلها بسبب المخدرات. فمن أدمن ذلك واعتاده جلب لنفسه الفقر وحرمها السعادة، إنه إسراف وتبذير. والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا أحب إلى الإنسان من أن يستمتع بصحته ونشاطه، ولا أبغض إلى العاقل من أن يعيش مريضا طريح الفراش، لا لشيء إلا لأنه لم يحكم عقله بل انساق وراء هواه وشهوته. أيها المسلمون، إن للمخدرات والمؤثرات العقلية أسبابا تدفع بعض الشباب إلى تعاطيها، مردها ضعف الوازع الديني وعدم إدراكهم للرقابة الإلهية، متناسين قول الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، غافلين عن آياته الرادعة، كمثل قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. إن هذه الغفلة تدفع صاحبها إلى أن يكون تحت تأثير شبكات الترويج للمخدرات التي تستقطب شبابنا وأبناءنا من أجل التأثير عليهم بشتى الطرق ومختلف الوسائل، بالترغيب والترهيب والإغراء والتشجيع، حتى يقعوا لقمة سائغة في أيديهم والعياذ بالله. وسبب تأثير مثل هذه الشبكات أنها تعتمد على شباب لا هم لهم إلا الإفساد وملء الجيوب بالمال، مستغلين جانب الصحبة في سبيل تحقيق مآربهم، فهم لا يرضون بتناول هذه المحرمات إلا بمشاركة زملائهم، لذا يبذلون كل جهدهم للتأثير. إلا أن هذا الذي سول لهم سوء عملهم سيتبرأ منهم يوم القيامة. فتأملوا رحمًا

0: الله وإياكم كيف يصور الله سبحانه مدى ندم المرء على اتباع ذلك الصديق السيء. واليوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فحينها يندم ولا تساعة مندم. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بأسباب الصحة والعافية، فإنها عدتكم لعباداتكم وذخركم لإنتاجكم وبناء أوطانكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم. الحمد لله الذي جعل مرحلة الشباب أفضل المراحل قوة وعطاء وازدهارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رب الشباب على حب الفضائل، وحذرهم من مسالك الرذائل، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أننا نعيش في عالم ممتلئ بالتحديات، مزدحم بالمؤثرات، فحري بنا أن نحصن شبابنا من جميع الأفكار والتصرفات المخالفة لقيمنا وأمن مجتمعنا، وذلك بأن يربى الشاب على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تغرس في قلبه العقيدة السليمة، فهي أساس الصلاح والاستقامة. ثم لا بد من ربط الشاب بأصدقاء الخير ليستفيد من معارفهم ويتأدب بآدابهم. ولا ننسى أهمية الحرص على صلة الشاب بالمجتمع، ففي ذلك قوة وألفة. وكل منا يا عباد الله مطالب بأن يتعاون في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن من أهم ما يعين على هذا التكاتف القيام بالمبادرات المجتمعية التي تعنى ببرامج مفيدة تشغل الشباب، كالمسابقات والرحلات الترفيهية والمبادرات التطوعية، لأنهم إن وجدوا ما يشغلون به وقتهم فلن يلجأوا إلى المفاسد والمهلكات. ومن الوسائل النافعة تبليغ الجهات المختصة بمكافحة المخدرات عن أي شخص يتعامل أو يروج للمخدرات، لأن عدم إخبار الجهات المختصة بمروجي المخدرات يعد تسترًا على الجريمة، وذلك يدخل في عموم قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الآية. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا فيما بينكم على إخراج جيل مبتعد عن المحرمات، متكاتف لحل المشكلات، ليجد أفضل علاج للتخلص من كل المعضلات. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم واخذل عدوك وعدوهم واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا واعتدلوا يرحمكم الله أتم الصف الأول فالأول لا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، كنا في نقل مباشر لصلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

فادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان

0: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا،

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم

لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
4: آمين.
1: اجعل
4: آمين.
1: لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
1: كل زيادة على العمل بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. نزل الحديث حول الزيادة في الصلاة، قد مر الكلام على الزيادة في الصلاة، الزيادة التي تنقض الصلاة، وهنا لأن الكلام فيه في الزيادة التي لا تنقض الصلاة. تقدم الكلام معكم على إيش؟ على صلاة المقيم خلف المسافر خلف المقيم.
4: نعم.
1: ولازل الحديث الآن في حول وإن يزيد في الميت زيادة ثالثة، وإن يزيد في الميت والعيدين تكبيرة كذا واثنتين، ذكرنا صلاة الميت التكبير فيها زين، والحديث كان في حول صلاة إيش؟ حول التكبير لصلاة العيد، ما كذاك؟ نعم. ده بس نرجع مرة إلى الوراء قليل، تكبير في صلاة الميت تكبر تكبيرة الأولى، بعد أن توجه تكبر تكبيرة الأولى، تقرأ بعدها إيش؟ فاتحة. تكبر تكبيرة الثانية ماذا تفعل بعدها؟ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال تقرأ الفاتحة أيضا بعد التكبيرة الثانية، أو تقرأ الفاتحة، وقيل تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكبر تكبيرة الثالثة. زين، بعد تكبيرة الثالثة ماذا؟ الدعاء، وبعد الدعاء تكبر تكبيرة الرابعة، وبعد ذلك تسلم تتم الصلاة. الكلام الآن حول إيش؟ تكبير في صلاة العيدين. عرفتوا من المراد بالعيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. التكبير في صلاة العيدين له وجوه أربعة كما قال في حديث ابن عباس، وطيناك مبيعات تجمع هذه الوجوه، وللتكابير وجوها ذكروا جميعها طرق لمن يكبر، فمن يشاء كبر فيها سبعة، ومن يشاء كبر أيضا تسعة، ومن يشاء يكبرا إحدى عشر، ومن أراد فثلاثا مع عشر. وهذه أقصى الوجوه فعلما وفعلها من بعد ما قد أحرر. كبرن الخمسة ثم يقرأ، والباقي يفعلنه في الأخرى، فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. النوب ذكر هنا يعني الأربعة الوجوه، وذكر صفة التكبير ما يكبر ثلاثة عشر تكبيرة، ما كذاك؟ نعم. قال إيش؟ قال خمس يأتي بها بعد الإحرام، وخمس بعد القيام ركعة الثانية، وثلاث بعد الركوع. ذكرنا معكم من غير الوقت ثلاث وجوه. تفضل عزان.
4: الوقت الثاني
1: نعم،
4: ثمان تكبير بعد التكبير الإحرام،
1: ثمان يكبر ثمان تكبيرات
4: بعد الإحرام،
1: بعد تكبير الإحرام نعم،
4: خمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية.
1: الثاني زين. الوقت الثالث بعمري.
5: نعم.
1: الوقت الثالث
5: سبع تكبيرات بعد الإحرام،
1: نعم،
5: وست تكبيرات بعد القراءة من
1: أحسن شكرا. الوقت الرابع محمد،
6: ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام،
1: نعم زين،
6: وسبع تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية.
1: من هذه الوجوه لمن كبر كم؟ لمن كبر ثلاثة عشرة تكبيرة، ومن كبر إحدى عشرة تكبيرة كبر ست تكبيرات، كبر ست تكبيرات بعد الإحرام، وخمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية. كم صار؟
5: 11.
1: بقي ماذا؟ من كبر تسع تكبيرات، تسع تكبيرات، تسع تكبيرات على كل حال في صفة تكبير من يكبر تسع تكبير ثلاث وجوه، ست تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟ ثلاث بعد القيام الركعة الثانية. طيب خمس تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟ أربع بعد القيام الركعة الثانية. أربع تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟ خمس تكبيرات بعد القراءة الركعة الثانية. وإذا كبرت سبع تكبيرات ماشي إشكال معك، يعني تأتي في الركعة بعد الإحرام أربع تكبيرات، كم بقي معك؟ ثلاث، تأتي بها بعد القراءة الركعة الثانية. هذه كبرت إحدى عشر تكبيرة، إذا كبرت سبع تكبيرات وجه واحد، أعطيناك وجه واحد، ست وخمس ما كذاك؟ 11، سبع أربع وكم؟ وثلاث. لكن تسع عندك ست وثلاث، وعندك خمس وأربع، عندك أربع وخمس. طيب الكلام هنا الاعتماد على إيش؟ على القصد. عندما تريد أن تكبر سبع أو تسع أو 11 أو 13 تنوي تصلي صلاة العيد كذا كذا تكبيرة، سبع تكبيرات تسع تكبيرات. فإذا قصدت ماذا؟ قصدت عند الإحرام بأنك تكبر وجه من هذه الوجوه، من تأتي بوجه من هذه الوجوه مثلا بالسبع أو بالتسع أو 11 أو 13 تأتي به ما تجريه ولا تنقص منه. أحرمت على السبع تأتي بالتسع وتأتي بالسبع، سبع. أحرمت على التسع تأتي بـ11 ولا بـ13 ولا بالتسع، بالتسع. وهكذا إذا أحرمت على إيش؟ على أن تكبر 11 تكبيرة تأتي بما أحرمت عليه. أحرمت على أن تكبر 13 تكبيرة على كل حال تأتي بما أحرمت عليه، ما كذاك؟ إيش بقي؟ بقي الزيادة. هل إذا زدت على ما أحرمت عليه أو نقصت من باس؟ بعض العلماء قال ما تزيد ولا تنقص، فبالزيادة والنقصان على ما أحرمت عليه تفسد الصلاة. وقيل ما تفسد لا بالزيادة ولا بالنقصان، وعليه أبو عبد الله محمد محبوب وأبو علي موسى بن علي، بالزيادة ولا ما تفسد لا بالزيادة ولا بالنقصان. زين. والقول الثالث إذا كان على العمد، إذا كان زيادة أو نقصان على العمد تفسد، وإذا كان زيادة على النسيان ما تفسد. زين. والقول الرابع تفسد بالنقصان دون الزيادة. والقول الخامس مذكر الذي ذكرهنا في الأبيات، مذكرهنا قال ويجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، ماذا بقي؟ إذا زاد ثلاث تكبيرات أو نقص ثلاث تكبيرات تفسد الصلاة. هذا ذكر هنا القول، هذا القول، كما عرفتم أن هناك أقوال أخرى غير هذا القول. فهذا الذي ذكر قال وينزل في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، فإذا زاد تكبيرة أو تكبيرتين فصلاته صحيحة، هذه الزيادة تغتفر. زين. لكن إذا زاد أكثر من تكبيرتين على هذا القول تفسد الصلاة. والإنسان على كل حال ينبغي له أن لا يزيد على ما أحرم عليه، ولا ينقص على ما أحرم عليه. فإذا أحرمت على أنك تكبر سبع تكبيرات ما تزيد، أدخل بكبر تسع وبكبر زيد، لا تكبر سبع. أحرمت على أن تكبر تسع تأتي بتسع. أحرمت على أن تكبر إحدى عشر تكبيرة تأتي بما أحرمت عليه. وكذلك أيضا إذا أحرمت عن تكبر ثلاثة عشر تكبيرة كبر. وهنا السؤال يختص أيضا بالتكبير، تكبير صلاة العيد. إنسان نكون حاليني جاء مستدركا، جاء مستدركا ما يعرف التكبير الذي كبره الإمام، مثل وجد الإمام في الركوع ركعة الثانية قام يقضي، كم يكبر؟ هل يكبر سبع ولا يكبر تسع ولا يكبر إحدى عشر تكبيرة ولا يكبر ثلاثة عشر تكبيرة؟ إيش الجواب؟ الجواب إذا كان لأهل البلد عادة، عادة، لكن لهم عادة مثل ما احنا نعلم عاداتنا هنا نكبر كم؟ ثلاثة عشر تكبيرة، هكذا العادة. إذا كان يعرف أن لأهل البلد عادة يكبر على تلك العادة هذا. لكن إذا ما يعرف أن يهل بعضنا أو الإمام الذي يصلي بالناس تارة يكبر ابن يأخذ بهذا الوجه وتارة يأخذ بهذا الوجه، هنا قالوا بعض العلماء قال يختار هو وجه من هالوجوه الأربعة ويكبر، وبعضهم قال إيش يكبر أقصى التكبير. كم أقصى التكبير؟ ثلاثة عشرة تكبيرة. واضحة؟ واضحة؟ نعم. طيب ويزيد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. طيب وكذلك أيضا في هذا الحكم أيضا الأصم، أصم أو أكل حال إذا كان الصفوف أكل حال كثيرة والمصلين كثيرون لا يسمعون تكبير الإمام. الحاصل إذا كان الماموم لا يسمع تكبير الإمام كيف يفعل؟ هو الحكم هذا إذا كان لأهل البلد عادة يكبر إيش على تلك العادة، مثل عادة أهل البلد يكبرون سبع تكبيرات، هذا الذي لم يسمع تكبير الإمام كم يكبر؟ سبع، ما كذاك؟ أربعا بعد الإحرام وثلاثا بعد القرار ركعة الثانية، ما كذاك شيء؟ زين. وإذا كان ما يعرف عادة أهل البلد أو يعرف أن الإمام تارة يعمل بهذا وتارة يعمل بهذا، نعم
4: يختار وجه من الوجوه،
1: من الوجوه
4: وقيل أقصى عدد من التكبيرات،
1: أقصى عدد التكبيرات كم؟ ثلاثة عدد تكبيرة، ما كذاك؟ طيب زين. زين ويزد في الميت والعيدين، ويزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. هنا مسألة تختص بالتكبير، متى يستعيد المصلي لصلاة العيدين؟ قال بعد الإحرام يكبر، هل يستعيد بعد تكبير الإحرام ولا بعد الفراغ من التكبير؟ ماذا تقولون أنتم؟
7: نعم
1: فور
7: يستعيد قبل القراءة
1: بعد التكبير،
7: بعد
1: تكبير الإحرام ولا بعد أن يكبر التكبير؟
7: بعد أن يكبر التكابير،
1: تكابير. زين أحسنت، يكبر تكبير الإحرام ثم يأتي بالتكبير، كان تكبر ستا أو سبعا أو خمسا أو أربعا ما كذا، وبعد ذلك يستعيد ما كذاك. طيب شكرا بارك الله فيكم. ويجد الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، نعم. عاد زيادة الرابعة قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. هيا للرابعة. انتبهوا انتبهوا. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها فيها فجيبها. الضمير الأول يعود إلى الصلاة، الضمير الثاني يعود إلى السجدة فأتي بها. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. سجدة القرآن، تقدم معكم الكلام عن سجدة القرآن ما كذاك، لكن نذكر مثل حكم سجدة القرآن في الصلاة. قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السجدة، سجدة التلاوة، سجدة القرآن. من منكم يعرف السجدة، سجدة التلاوة؟ من منكم يعرف سجدة التلاوة؟
5: نعم
1: تفضل.
5: هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة.
1: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. فهمتم؟ جيب أنت أحمد.
8: نعم
1: تفضل.
8: هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند قراءة آية السجدة.
1: يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة، عند تلاوة آية السجدة. نعم. خل بعضي بنناقشكم فيه ما إيش معنى هكا. هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين. إيش معنى مفردة؟
5: نعم سجدة واحدة.
1: سجدة واحدة. نعم. طيب محفوفة بتكبيرتين.
5: نعم.
1: نعم.
5: يعني يكبر التكبيرة الأولى قبل السجدة، والتكبيرة الثانية بعد عندما يرتفع من السجدة.
1: التكبيرة الأولى إذا هوى للسجود ما كذا؟
5: نعم.
1: عند الهوى للسجود يكبر، وعند الرفع للسجود أيضا
5: يكبر.
1: يكبر. محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها متى؟ عند تلاوة آية السجدة. عند تلاوة آية السجدة. بعد ذلك بسألكم عن آية السجدة بعد ذلك. زين، إذا مررت بآية السجدة بالتلاوة أنت تصلي، هل تسجد ولا ما تسجد؟ تسجد. لو كان في صلاته قراها فرضا ونفلا لازم أداها، لابد إيش من جيان إذا قرأ آية السجدة لابد من يسجد ولو كان في الصلاة وكذاك، ولو كان في الصلاة، وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا. زين. قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. نعم. يسأل سائل يقول إذا لم يسجد القارئ الصلاة، مر على آية السجدة ولم يسجد، فما حكم صلاته؟ أجيبه.
5: قيل تنتقض.
1: قيل تنتقض.
5: وقيل إن كان عامدا فإنها تنتقض، وإن لم يكن متعمدا فإنها لا تنتقض.
1: نعم. من يمكن يجي القول الثالث؟
9: نعم.
1: نعم.
9: أنها لا تنتقض.
1: عدم النقض. أحسنت. قيل بالنقض وقيل بعد بعدم النقض. ما كذا؟ وإنها تكون مثل حد منها فلا يترك بالتعدي. منها هنا قيل عليه نقض بتركها، وقيل ليس نقض. نعم. قيل تنتقض بتركها، وقيل لا. زين. والقول الثالث، القول بأنها تنتقض الصلاة، ولأنها ترك واجب على قول، أو سنة مؤكدة على قول آخر. لكن القائل بعدم النقض، من قال غير ما فيه أنها سنة مندوبة ليست مؤكدة. هذا وجه القائل وجه القائلين بأنها بأن صلاته لا تنتقض بتركها. زين. ومنهم من قال إيش؟ القول الثالث الذي ذكره من تذا
5: مروان،
1: التفصيل ما بين إيش؟ ما بين العمد والنسيان. وإذا تركها متعمدا فسد صلاته، أما إذا تركها ناسيا فقد ترك سنة، ومن ترك سنة ناسيا تقبل بماذا؟ بسجود السهو. حيث إذا تركها ناسيا يسجدها بعد أن يسلم مكذاك، ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو. بماذا يبدأ؟ هل يسجد سجدة التلاوة أولا بعد أن يسلم، ثم يسجد سجدة السهو، ولا يسجد سجدة السهو ثم يسجد سجدة التلاوة؟
5: نعم شيخ.
1: تفضل أخ مهام.
5: يسجد سجدة التلاوة ثم
1: يسجد سجدة التلاوة. نعم. ثم يسجد سجدتي
10: السهو
11: كذا؟
10: نعم
11: نعم. قلت سابقا على أن سجدة التلاوة هي سجدة مفردة منوية محبوبة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة، عند تلاوة آية السجدة. هنا أبيات على كل حال يعني تحفظون حتى تحفظون إيش السور التي فيها آية سجدة التلاوة. انتهى الوقت؟ طيب لا بأس. الحديث بقية إن شاء الله. وبارك الله فيكم، سدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة خوار، في قوله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وهي آية تحمل في لفظ بسيط ظاهر معاني عميقة في الفتن وفي الانخداع بالمظاهر وفي الاغترار بما لا حقيقة له. أيها المستمعون والمستمعات، إن الخوار الذي ذكره الله عز وجل ليس خوار حياة، وليس ذلك العجل كائنا حيا، بل هو جسد بلا روح، شكل بلا حقيقة، ذهب مصمت لا يملك ضرا ولا نفعا، ومع ذلك عبدوه وسجدوا له وتركوا ما دعاهم إليه موسى عليه السلام من عبادة الواحد القهار. وفي هذا درس تربوي عظيم، أن الإنسان لا يخدع بالصوت ويغتر بالشكل وينساق وراء المظهر وإن خلا من الجوهر. فالسامري أخرج لهم شيئا يسمع صوته ولا ترى روحه، يشاهد طلاؤه ولا تعرف حقيقته، فكان ذلك الخوار هو المدخل للفتنة، وصورة لما تفعله الشهوات حين تزين للقلوب. ومن أسرار هذه الآية أن الله عز وجل قال: جسدا له خوار. والجسد في لغة القرآن يعني البدن الخالي من الروح، فكأنه سبحانه يقول لنا: انظروا كيف يفتن الناس بجسد لا روح فيه، وبصوت لا حقيقة له، وبصورة لا قيمة لها. وكذلك اليوم تفتن القلوب بالأوهام المصنوعة وبالأصوات المزيفة بالشعارات البراقة وبالصور الخادعة، فيصدقها من ضعفت بصيرته، كما صدق بنو إسرائيل ذلك الصوت الزائف. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة خوار تذكرنا بأن الصوت قد يكون فتنة، وأن الكلمة إن لم تبنى على هدى فقد تكون سبباً في ضلال أمة. ولذلك قال أهل العلم: إن الفتنة تبدأ بصوت، تبدأ بصرخة باطلة، بدعوة مزخرفة، بعرض يخدع السامع، وينتهي الأمر بانحراف القلب عن الله. فالمؤمن العاقل لا يستجيب لكل صوت، ولا يتبع كل دعوة، ولا يركن لكل صاحب شعار، بل يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقه ما اتبعه، وما خالفه ما تركه غير آسف عليه. إن الخوار الذي فتن به بني إسرائيل لم يكن قوة حقيقية، بل كان صوتا جوفاء كالأفكار التي لا تستند إلى علم، وكالأهواء التي لا تقوم على دليل، وكالبدع التي تروج بأصوات عالية لا وزن لها عند الله. وهذه سنة الفتن في كل زمان، تبدأ بصوت يعجب الناس ثم يعمي العقول ويفسد القلوب. ومن دروس هذه الآية أن المؤمن لا ينخدع بالمظاهر وإن تزينت، ولا بالصوت وإن علا، ولا بالشكل وإن بهر، لأن نور الإيمان يمنحه ميزانا يفرق به بين الحق والباطل. ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون، ليجعل العقل ميزانا، وليكون الإنسان على بصيرة من ربه. فتنبهوا رحمكم الله، فإن فتن هذا الزمان كثيرة، ولها خوار أيضا، خوار الشهوات، وخوار الإعلام، وخوار الأفكار المنحرفة، وخوار الدعوات التي تزين الباطل، وكلها تشبه ذلك الصوت الذي خرج من جسد لا روح فيه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومحفزات الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يقبل الصباح برحمته فيوقظ الأفق بأنفاس ضيائه، فتمضي نفوس متوكلة ترجو فيض عطائه. سورة الكهف الكريمة تحمل آياتها المباركة براهين إيمانية متكاملة تبث في النفس ما يحفزها لتمضي باندفاعها الواعي نحو الخير والصالحات. سورة مضيئة تشكل منظومة تربوية باهرة التكامل، تصنع نفسا منضبطة المسير مهما أحدقت الفتن. يجد المتدبر استهلالها بالحمد والثناء لله تعالى على نعمة كتابه وكماله، فلم يجعل له عوجا. منهاج واضح بين يمنح النفس طمأنينة ويقينا ويوجهها نحو صناعة الخيرات، فثم بشرى للذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كما تبين هذه الآيات الكريمة حقيقة هذه الحياة وما بها من زينة، وأكد للمتدبرين هدفها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليتجردوا بمنظورهم القرآني من كل بريق خادع، لتكون عندهم ميادين تنافس شريف وتقديم الأحسن من العمل النائي عما يتباهى به الناس من زخرفها. أما القصص الحق في السورة المباركة ففيها محفزات عظيمة لكل متدبر ليعيش في رحابها بيقين الآخرة، فيقتبس الثبات من فتية الكهف، ويأخذ من ناصح صاحب الجنتين الحث على الخير والحذر من زوال النعم، ومن موسى والعبد الصالح يدرك ضرورة التسليم لحكمة الله في أقداره مع الثبات على المبدأ على كل حال، ومن ذي القرنين يقتطف عزمه المحرك للعطاء والحرص على عون الآخرين ابتغاء رحمة الله. وفي سورة الكهف ما يحفز على الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حيث البيئة الإيمانية المعينة على الثبات ودرء الغفلة. وفي آيات الختام يجد المتدبر ما يحذره من الخسران مما يصيب أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتدفعه دفعا ليكون في صف من يرجو الله ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة عظيمة تعيد صياغة النفس وتزودها بدافعية محركة للخير، وتوقظ فيها الروح الإيجابية لتعهد على حركة في الخير مستمرة. رياض الأنس والذكر رحاب الخير والبر، معين النفس في السير فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينشق الفجر عن أنوار تتدفق في الأرجاء فتكتسي الدنيا حلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

0: المبين صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرب

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الثبات على الطاعة من أعظم الكرامات، وبارك في العمل القليل إذا دام حتى يصير كالجبال الراسيات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديمة، وعلمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتناول موضوع الوقت. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن المرونة، كيف تنهض إذا تعثرت؟ واليوم نجيب على السؤال الذي يؤرق الكثير، لماذا نتحمس بشدة في البدايات؟ نشتري الكتب، نسجل في الأندية الرياضية، نضع جدول لحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أسبوع واحد فقط نترك كل شيء ونعود للصفر. المشكلة ليست فيك بل في طريقة عمل دماغك. الدماغ البشري يرفض التغيير المفاجئ والعنيف. حينما تقرر أن تغير حياتك بنسبة 100% في يوم واحد، فإنك تستفز غريزة البقاء لدى دماغك، ليقوم الدماغ بالدفاع عن منطقة راحته فيقاومك حتى تتوقف. إلى جانب ذلك، هناك معوقات خفية للاستمرارية يلخصها الخبراء في مفهوم وهم الكمال والصوارف. ما هو وهم الكمال؟ هو أن تقول لنفسك: إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ أبدا. أنت ترفض التدرج وتحاول أن تصبح بطلا في يوم وليلة، كما أن هناك صوارف تسلب طاقاتنا بلا رحمة، مثل الجهل بقيمة الهدف واتباع الهوى والكسل والانشغال باللعب واللغو على شاشات التواصل. كلما انغمسنا في المشتتات ضعفت عضلة الاستمرارية في عقولنا. كيف نبرمج عقولنا لتستمر كالمحرك الذي لا يتعب؟ إليك هذه القواعد الذهبية. أولا، نظرية أقل القليل. إذا أردت أن تبني عادة قوية، ابدأ بهدف صغير جدا لدرجة تجعل من المستحيل أن تكسل عنه. لا تقل سأقرأ جزءا، بل قل سأقرأ صفحة واحدة فقط كل يوم. لا تقل سأتدرب ساعة، بل 5 دقائق، هذا القليل يكسر حاجز الرفض النفسي. ثم كافئ نفسك بعده ليربط الدماغ هذه العادة بالشعور بالسعادة. يذكر عن شيخنا الشيخ حمود الصوافي حفظه الله وبارك في عمره ووقته، أنه يسأل طلبته المقبلين على الحفظ، يقول أحدهم: أحفظ كل يوم صفحة. فيقول له الشيخ: احفظ نصف صفحة. ربما يستطيع الشخص أن يحفظ صفحة في وقت نشاطه، ولكن قد تفتر الهمة. ولكن عندما يقسم هدفه إلى أجزاء صغيرة، فإن ذلك يعينه على الاستمرارية. ثانيا، هناك فلسفة تسمى كايزن اليابانية للتحسين. هذه الفلسفة تقول لك: لا تسعى لتغيير حياتك بنسبة 100% اليوم، بل اسعى لتتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. هذا التغيير الطفيف التدريجي لا يثير مقاومة الدماغ، وبمرور الأيام تتراكم هذه النسب الصغيرة لتصنع تحولا هائلا ونجاحا يشبه المعجزة. فقليل دائم خير من كثير منقطع. ثالثا، دعك من خرافة تعدد المهام. أكبر عدو للاستمرار هو التشتت. أن تحاول فعل أشياء كثيرة في نفس اللحظة. ركز على عادة واحدة فقط حتى تترسخ وتصبح جزءا من هويتك قبل الانتقال لغيرها. يا أبناء عمان صناع التاريخ، عندما تلتزم أنت بعادة القراءة أو البحث العلمي اليومي حتى وإن كان لنصف ساعة، فأنت تصنع ثروة معرفية متجددة. إن طالبا يستمر في تعلم مهارة جديدة كالبرمجة أو تعلم لغة أو أي علم نافع بخطوات بطيئة، ولكن لا تتوقف، هو الذي سيحقق رؤية وطنه بعد سنوات، لأن التراكم هو سر العبقرية. أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك أن تحتقر الخطوة الصغيرة. إن قطرات الماء الرقيقة إذا استمرت بالسقوط على الصخرة الصماء فإنها تفلقه نصفين، وكذلك هي عاداتك. ربع صفحة أو نصف صفحة يوميا من القرآن تصنع حافظا متقنا، وعشر دقائق من الرياضة تصنع جسدا قويا، فقليل دائم خير من كثير منقطع، فلا تقطع حبل الخير مهما كان رقيقا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا أهمية الوقت، وتجاوزنا المعوقات، وبنينا العادات المستمرة، ولكن هل فكرت يوما أن رصيد وقتك يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى بعد أن تغادر هذه الحياة وتنقطع أنفاسك؟ هذا سر عظيم من أسرار الإدارة في الإسلام، وهو ما خصصنا له حلقتنا القادمة بإذن الله تحت عنوان الأثر المستدام بعد الموت، صناعة الصدقة الجارية المعرفية. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثباتا على الخير وعزيمة على الرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الجملة جملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: فلنحيينه حياة طيبة، وهي جملة فعلية أيضا. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل نجزين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل

أنها من الممنوعات من الصرف للوصفية ووزن الفعل إلا أنها أضيفت، والممنوع من الصرف إذا أضيف صرف. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ومعنى الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والمعنى على جهة التقريب بأحسن عملهم. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول كانوا يعملون. وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون. وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمفعول به للفعل يعملون مقدر، والتقدير: ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملونه. وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، فنقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها صلتها. فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجمل الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول. فالجملة كانوا يعملون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل نجزين، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن

0: أن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة أجرهم، وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت. وعلى هذا فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجوز أن تكون في محل رفع إذا ما جعلنا الجملة التي قبلها وهي فلنحيينه حياة طيبة خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من أو اسم الشرط من. وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة في محل رفع فتكون في محل رفع، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وعلى جعل فلنحيينه حياة طيبة جوابا للشرط على جعل من اسم شرط، فإن الجملة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكون معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط قرأ، وجواب الشرط فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء فاء الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، أو نقول إذا اسم متضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو مبني على السكون في محل نصب على أنه ظرف وقد تضمن معنى الشرط، فلا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، وعلى هذا يكون إذا متعلقا بالجواب، والجواب فاستعذ، فاستعذ إذا قرأت القرآن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل استعذ. قرأت القرآن جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية. قرأ فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. القرآن مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية قرأت القرآن في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف لاسم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وقد صدر الجواب بالفاء لأن الجواب جملة طلبية، أو لأن الجواب طلب. وإذا كان الجواب طلبا أي أمرا أو نهيا لزم اقتران الجواب برابط عند الجمهور، والرابط هو الفاء في هذه الحال. فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. استعذ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بالله جار ومجرور. نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في حديثنا الإيماني القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. والآيات الكريمة التي ذكرت حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه، عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا الله تبارك وتعالى فيقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سنجد هنا أيها الإخوة والأخوات تقديم المسند إليه على الجزء الفعلي في قوله: فهو يهدين، هو يطعمني، فهو يشفين، دون أن يقول فيهدين فيشفين، لتخصيصه سبحانه وتعالى أنه المتولي الهداية والإطعام والشفاء دون غيره، لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنافهم أصنامهم، وذلك بالقصر الإضافي، وهو قصر قلب وليس الضمير ضمير فصل، لأن ضمير الفصل لا يقع بعد عطف كما يقول الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وأيضا لم يقل: والذي هو يميتني ثم يحيين، كما قال: فهو يهدين، هو يطعمني، فهو يشفين، يعني لم يأتي فيه بما يقتضي الحصر، لأنهم لم يكونوا يزعمون أن الأصنام تميت، بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم. فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين، وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام، وأنها من فعل الله تعالى كما يعتقد مشركو العرب، هكذا يذكر أيضا صاحب التحرير والتنوير. إذن لماذا ذكر هنا كلمة هو؟ انظر كيف ينظر المفسرون إلى كلام الله عز وجل بالدقة، كيف الله تبارك وتعالى يذكر هذه الآيات: والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يعني هنا ما قال هو، لاحظوا معي هنا هذه الكلمة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن ما قال والذي هو يميتني ثم يحيين أو ثم هو يحيين، ما ذكر هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي تميت وتحيي. إذا كانوا دهريين، يعني إذا كانوا يقولوا أن الذي يسبب الموت هو الدهر، هؤلاء المعروفين بالدهريين، أو يكون هؤلاء لا، يعني هم يعلمون أن الخلق والإماتة لله عز وجل كما هو حال مشركي العرب، لكن الأصنام تكون للإعانة أو الإعاقة، وبالتالي ما احتاج هنا أن يأتي بهذه الكلمة. هو هذا هذه الكلمة التي لها فوائدها البيانية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تلذذ، حلاوة التلذذ بتدبر كلام الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نقتصر اليوم على ما ذكرنا، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: أيها المستمع الكريم، إن من أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين هي محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، الخالق الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور ذو الجلال والإكرام، الرب سبحانه وتعالى. ومقام العابدين مقام عظيم، مقام عظيم. وكذلك من أعظم هذه المقامات أن تصل بالمؤمن إلى محبة الله عز وجل، ومحبة الله هي أساس السعادة، وهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وهي التي تجلبك لفعل الأعمال الصالحة، هي التي تجلبك لفعل الأعمال الصالحة. ولهذا كان من دعائه صلى الله وسلم بارك عليه: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه الترمذي بسند صحيح. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله وسلم بارك عليه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المحبة أكيد لها ثمار ولها فوائد ولها عوائد في الدنيا وفي الآخرة، ففوائدها لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، لسيما ونحن في خضم هذه الفتن وكثرة الصوارف، تنوع الملهيات، التي تصد المؤمن عن العبادة وعن ربه وتضعف المحبة. فالمؤمن يحتاج إلى معرفة هذه الأمور التي تجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. أولها العناية الصادقة بكتاب الله عز وجل تدبرا وتأملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك الاهتمام بالفرائض وكذلك بالنوافل، فهذا أمر عظيم كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين ولا إن استعاذني لأعيذن. يعني استمع حتى عندما قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض هذه أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم يأتي دور النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت ما تصلي صلاة الخمس فقط، وإنما تحافظ على النوافل. ركعتين قبل الفجر، سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. كذلك العصر وإن كانت ليس يعني راتبة ولكنها لها فضيلة، رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. وفي الحديث: ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه من الأمور التي تجر المسلم إلى محبة الله عز وجل. كذلك معرفة أسماء الله ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى هي تجرك على محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك تذكر نعم الله وآلائه وإحسانه. كذلك الجلوس مع أهل العلم، مع أهل الصلاح، وأن يبتعد المرء عن الأمور التي محرمات فيها حتى لا تضعف إيمانه الذي في قلبه. بمثل هذه الخطوات وهذه الوقفات التي ذكرتها بإذن الله تعالى إن طبقتها مع الوقت ستجد محبة لله عز وجل، وهذه أعظم لذة يجدها المؤمن في هذه الدنيا أن يحب ربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا ومن الماء البارد على الظمأ. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة خوار، في قوله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وهي آية تحمل في لفظ بسيط ظاهر معاني عميقة في الفتن وفي الانخداع بالمظاهر وفي الاغترار بما لا حقيقة له. أيها المستمعون والمستمعات، إن الخوار الذي ذكره الله عز وجل ليس خوار حياة، وليس ذلك العجل كائنا حيا، بل هو جسد بلا روح، شكل بلا حقيقة، ذهب مصمت لا يملك ضرا ولا نفعا، ومع ذلك عبدوه وسجدوا له وتركوا ما دعاهم إليه موسى عليه السلام من عبادة الواحد القهار. وفي هذا درس تربوي عظيم، أن الإنسان لا يخدع بالصوت ويغتر بالشكل وينساق وراء المظهر وإن خلا من الجوهر. فالسامري أخرج لهم شيئا يسمع صوته ولا ترى روحه، يشاهد طلاؤه ولا تعرف حقيقته، فكان ذلك الخوار هو المدخل للفتنة وصورة لما تفعله الشهوات حين تزين للقلوب. ومن أسرار هذه الآية أن الله عز وجل قال: جسداً له خوار. والجسد في لغة القرآن يعني البدن الخالي من الروح، فكأنه سبحانه يقول لنا: انظروا كيف يفتن الناس بجسد لا روح فيه، وبصوت لا حقيقة له، وبصورة لا قيمة لها. وكذلك اليوم تفتن القلوب بالأوهام المصنوعة وبالأصوات المزيفة بالشعارات البراقة وبالصور الخادعة، فيصدقها من ضعفت بصيرته، كما صدق بنو إسرائيل ذلك الصوت الزائف. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة خوار تذكرنا بأن الصوت قد يكون فتنة، وأن الكلمة إن لم تبن على هدى فقد تكون سبباً في ضلال أمة. ولذلك قال أهل العلم: إن الفتنة تبدأ بصوت، تبدأ بصرخة باطلة، بدعوة مزخرفة، بعرض يخدع السامع، وينتهي الأمر بانحراف القلب عن الله. فالمؤمن العاقل لا يستجيب لكل صوت، ولا يتبع كل دعوة، ولا يركن لكل صاحب شعار، بل يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما اتبعه، وما خالفهما تركه غير آسف عليه. إن الخوار الذي فتن به بني إسرائيل لم يكن قوة حقيقية، بل كان صوتا جوفاء كالأفكار التي لا تستند إلى علم، وكالأهواء التي لا تقوم على دليل، وكالبدع التي تروج بأصوات عالية لا وزن لها عند الله. وهذه سنة الفتن في كل زمان، تبدأ بصوت يعجب الناس ثم يعمي العقول ويفسد القلوب. ومن دروس هذه الآية أن المؤمن لا ينخدع بالمظاهر وإن تزينت، ولا بالصوت وإن علا، ولا بالشكل وإن بهر، لأن نور الإيمان يمنحه ميزانا يفرق به بين الحق والباطل. ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون، ليجعل العقل ميزانا، وليكون الإنسان على بصيرة من ربه. فتنبهوا رحمكم الله، فإن فتن هذا الزمان كثيرة، ولها خوار أيضا، خوار الشهوات، وخوار الإعلام، وخوار الأفكار المنحرفة، وخوار الدعوات التي تزين الباطل، وكلها تشبه ذلك الصوت الذي خرج من جسد لا روح فيه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة،
ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله.

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين

0: مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تابعنا في الدقائق الماضية تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ زكي داغستاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا،

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أشرنا بالأمس إلى أن نلتقي اليوم مع آية جديدة تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين فضل ذلك العبد الصالح خليل الرحمن عليه السلام، وهو النبي إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: جميل جدا، نستخرجها وهي قليلة مع طول الآية. أولا، وإذ ابتلى إبراهيم.
2: ابتلى قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا،
1: قلقلة الباء وتلتها قلقلة أخرى للباء في الكلمة التالية إبراهيم،
0: ولكن سبق ذلك مد منفصل.
1: جميل، حيث الألف في كلمة
0: والهمزة في كلمة أخرى.
1: جميل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: إخفاء هنا يا أستاذنا.
1: جميل، أخفي التنوين قبل الفاء وهي من حروف الإخفاء. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي.
0: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا.
1: أخفي نون من قبل الذال، والذال من حروف الإخفاء. ذريتي،
2: ترقيق الراء هنا يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة عن الراء الأخيرة من الراءين المدغمتين ذريتي، فالذرية فيها راءان أعرب عن الراءين التشديد، إذ التشديد قائم مقام حرفين. انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا، بعد أن استوفى السياق بيان تلك المواقف المتعنتة من مواقف بني إسرائيل، تلك المواقف من هذه الرسالة، ومنها أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة، هنا بدأ التنويه بإبراهيم عليه السلام وبالقبلة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا تمهيد لما سيرد من بيان القبلة وأنها مشروعة، أي مشروع استقبال الصلاة بها، وأنها ليست بدعا إذ هي التي بناها إبراهيم عليه السلام.
0: ولكن لماذا يستنكرون ذلك يا أستاذنا؟
1: كل ذلك من أجل العناد والتعنت في المواقف وتوهين أو التهوين، والتهوين من شأن هذه الرسالة ليشكك الأمم التي تريد أن تدخل طواعية في هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية المباركة؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: نعم، قبلها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو اذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فإذ هنا نقول عنها مفعول به لفعل محذوف.
0: مفعول به لفعل محذوف.
1: نعم، والتقدير واذكر يا محمد، واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر ما وقع في ذلك اليوم من أحداث، لأن الزمان لا يذكر وإنما يذكر ما يقع فيه. وإذ ابتلى، ابتلى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
1: جميل جدا، أين فاعل ابتلى؟
0: الفاعل رب، وقد ورد مؤخرا.
1: وأين المفعول به؟
2: إبراهيم،
1: مقدم، قدم على طريقة الاهتمام.
2: قدم على طريقة الاهتمام.
1: نعم، أي على طريقة الاهتمام بشأن هذا المفعول الذي تعلق بابتلى. فالله سبحانه وتعالى تشريفا للخليل عليه السلام قدم اسمه على اسمه سبحانه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره بهذه الكلمات، بكلمات
0: جار ومجرور،
1: فأتمهن.
2: فأتم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: والفاء تفيد ترتيب باتصال، فلم يكن بين الابتلاء وإتمام الكلمات وقت متراخ، عبر عن الترتيب الاتصالي بالفاء، أي فوقع الإتمام من إبراهيم عليه السلام مباشرة بعد الابتلاء بلا تريث. أين فاعل أتم؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى إبراهيم. أما الهاء في فأتمهن
0: فهي المفعول به،
1: ضمير متصل والنون

0: أضيف إليه رب إلى المفعول السابق إبراهيم ربه، فالهاء عائد إلى إبراهيم، وعود الضمير من الفاعل إلى المفعول المتقدم شائع جدا في العربية. تقول: خاف ربه عمر، ابتلى إبراهيم ربه. هذا يجوز فيه أن يعود، هذا الضمير يعود، أي الضمير المتصل بالفاعل يعود إلى المفعول به.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يمكن أن يعود الضمير المتصل بالمفعول به المتأخر إلى الفاعل المتقدم؟
0: نعم نعم، هذا قليل جدا، يجوز ولكنه شاذ، أما الأول فجائز واسع، أعني عود الضمير من الفاعل المتأخر إلى المفعول المتقدم هذا شائع، وعكسه قليل جدا.
1: فهل لذلك مثال؟
0: نعم، تقول: زان نوره الشجرة، عاد الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر، زان نوره الشجرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يجوز أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر؟
0: عكس ما سبق، هذا شاذ كما قالوا. نعم، ومثاله: زان نوره الشجرة.
2: زان نوره الشجرة،
0: نعم، الضمير في نوره متصل بالفاعل المتقدم عائد إلى المفعول المتأخر، وكما قال الشاعر: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. طالبوه مصعبا، فالهاء في الفاعل عادت إلى المفعول المتأخر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: على أن نستدرك ما تبقى من معاني هذه الآية بعد هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فلنلتقي غدا بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت

فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنا

كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

ومن حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل

هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو

الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم

به هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله

لنؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب

من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم

لهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من

لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من

كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله لله

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن

آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الثبات على الطاعة من أعظم الكرامات، وبارك في العمل القليل إذا دام حتى يصير كالجبال الراسيات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديمة، وعلمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتناول موضوع الوقت. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن المرونة، كيف تنهض إذا تعثرت؟ واليوم نجيب على السؤال الذي يؤرق الكثير، لماذا نتحمس بشدة في البدايات؟ نشتري الكتب، نسجل في الأندية الرياضية، نضع جدول لحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أسبوع واحد فقط نترك كل شيء ونعود للصفر. المشكلة ليست فيك بل في طريقة عمل دماغك. الدماغ البشري يرفض التغيير المفاجئ والعنيف. حينما تقرر أن تغير حياتك بنسبة 100% في يوم واحد، فإنك تستفز غريزة البقاء لدى دماغك، ليقوم الدماغ بالدفاع عن منطقة راحته فيقاومك حتى تتوقف. إلى جانب ذلك، هناك معوقات خفية للاستمرارية يلخصها الخبراء في مفهوم وهم الكمال والصوارف. ما هو وهم الكمال؟ هو أن تقول لنفسك إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ أبدا. أنت ترفض التدرج وتحاول أن تصبح بطلا في يوم وليلة، كما أن هناك صوارف تسلب طاقاتنا بلا رحمة، مثل الجهل بقيمة الهدف واتباع الهوى والكسل والانشغال باللعب واللغو على شاشات التواصل. كلما انغمسنا في المشتتات ضعفت عضلة الاستمرارية في عقولنا. كيف نبرمج عقولنا لتستمر كالمحرك الذي لا يتعب؟ إليك هذه القواعد الذهبية. أولا، نظرية أقل القليل. إذا أردت أن تبني عادة قوية، ابدأ بهدف صغير جدا لدرجة تجعل من المستحيل أن تكسل عنه. لا تقل سأقرأ جزءا، بل قل سأقرأ صفحة واحدة فقط كل يوم. لا تقل سأتدرب ساعة، بل 5 دقائق، هذا القليل يكسر حاجز الرفض النفسي. ثم كافئ نفسك بعده ليربط الدماغ هذه العادة بالشعور بالسعادة. يذكر عن شيخنا الشيخ حمود الصوافي حفظه الله وبارك في عمره ووقته أنه يسأل طلبته المقبلين على الحفظ، يقول أحدهم أحفظ كل يوم صفحة، فيقول له الشيخ احفظ نصف صفحة. ربما يستطيع الشخص أن يحفظ صفحة في وقت نشاطه، ولكن قد تفتر الهمة. ولكن عندما يقسم هدفه إلى أجزاء صغيرة فإن ذلك يعينه على الاستمرارية. ثانيا، هناك فلسفة تسمى كايزن اليابانية للتحسين. هذه الفلسفة تقول لك لا تسعى لتغيير حياتك بنسبة 100% اليوم، بل اسعى لتتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. هذا التغيير الطفيف التدريجي لا يثير مقاومة الدماغ، وبمرور الأيام تتراكم هذه النسب الصغيرة لتصنع تحولا هائلا ونجاحا يشبه المعجزة. فقليل دائم خير من كثير منقطع. ثالثا، دعك من خرافة تعدد المهام. أكبر عدو للاستمرار هو التشتت. أن تحاول فعل أشياء كثيرة في نفس اللحظة، ركز على عادة واحدة فقط حتى تترسخ وتصبح جزءا من هويتك قبل الانتقال لغيرها. يا أبناء عمان صناع التاريخ، عندما تلتزم أنت بعادة القراءة أو البحث العلمي اليومي حتى وإن كان لنصف ساعة، فأنت تصنع ثروة معرفية متجددة. إن طالبا يستمر في تعلم مهارة جديدة كالبرمجة أو تعلم لغة أو أي علم نافع بخطوات بطيئة ولكن لا تتوقف، هو الذي سيحقق رؤية وطنه بعد سنوات، لأن التراكم هو سر العبقرية. أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك أن تحتقر الخطوة الصغيرة. إن قطرات الماء الرقيقة إذا استمرت بالسقوط على الصخرة الصماء فإنها تفلقه نصفين، وكذلك هي عاداتك. ربع صفحة أو نصف صفحة يوميا من القرآن تصنع حافظا متقنا، وعشر دقائق من الرياضة تصنع جسدا قويا. فقليل دائم خير من كثير منقطع، فلا تقطع حبل الخير مهما كان رقيقا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا أهمية الوقت وتجاوزنا المعوقات وبنينا العادات المستمرة، ولكن هل فكرت يوما أن رصيد وقتك يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى بعد أن تغادر هذه الحياة وتنقطع أنفاسك؟ هذا سر عظيم من أسرار الإدارة في الإسلام، وهو ما خصصنا له حلقتنا القادمة بإذن الله تحت عنوان الأثر المستدام بعد الموت، صناعة الصدقة الجارية المعرفية. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثباتا على الخير وعزيمة على الرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف ومحفزات الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يقبل الصباح برحمته فيوقظ الأفق بأنفاس ضيائه، فتمضي نفوس متوكلة ترجو فيض عطائه. سورة الكهف الكريمة تحمل آياتها المباركة براهين إيمانية متكاملة تبث في النفس ما يحفزها لتمضي باندفاعها الواعي نحو الخير والصالحات. سورة مضيئة تشكل منظومة تربوية باهرة التكامل، تصنع نفسا منضبطة المسير مهما أحدقت الفتن. يجد المتدبر استهلالها بالحمد والثناء لله تعالى على نعمة كتابه وكماله، فلم يجعل له عوجا. منهاج واضح بين يمنح النفس طمأنينة ويقينا ويوجهها نحو صناعة الخيرات، فثم بشرى للذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كما تبين هذه الآيات الكريمة حقيقة هذه الحياة وما بها من زينة، وأكد للمتدبرين هدفها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليتجردوا بمنظورهم القرآني من كل بريق خادع، لتكون عندهم ميادين تنافس شريف وتقديم الأحسن من العمل النائي عما يتباهى به الناس من زخرفها. أما القصص الحق في السورة المباركة ففيها محفزات عظيمة لكل متدبر ليعيش في رحابها بيقين الآخرة، فيقتبس الثبات من فتية الكهف، ويأخذ من ناصح صاحب الجنتين الحث على الخير والحذر من زوال النعم، ومن موسى والعبد الصالح يدرك ضرورة التسليم لحكمة الله في أقداره مع الثبات على المبدأ على كل حال، ومن ذي القرنين يقتطف عزمه المحرك للعطاء والحرص على عون الآخرين ابتغاء رحمة الله. وفي سورة الكهف ما يحفز على الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حيث البيئة الإيمانية المعينة على الثبات ودرء الغفلة. وفي آيات الختام يجد المتدبر ما يحذره من الخسران مما يصيب أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتدفعه دفعا ليكون في صف من يرجو الله ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة عظيمة تعيد صياغة النفس وتزودها بدافعية محركة للخير، وتوقظ فيها الروح الإيجابية لتعهد على حركة في الخير مستمرة. رياض الأنس والذكر رحاب الخير والبر، معين النفس في السير فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينشق الفجر عن أنوار تتدفق في الأرجاء، فتكتسي الدنيا حلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم،

0: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جلالته حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة بعد غد الأحد. واشنطن تمدد محادثات إسرائيل ولبنان ليوم إضافي وسط جهود لوقف النار، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتدفعان نحو تسوية دبلوماسية. حصيلة زلزال فنزويلا ترتفع إلى 235 وفاة وأكثر من 4300 مصاب. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته خلالها عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على فخامته أعواما عديدة، وقد تحقق للشعب الجيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، يقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة بعد غد الأحد. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من تاريخ 28 إلى 29 من شهر يونيو الجاري لعام 2026. وتأتي زيارة جلالته أيده الله إلى الجمهورية الفرنسية في إطار تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا، واستمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية فرنسا. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، وممدودا بموفور الصحة وتمام العافية، ووفقه لكل ما فيه الخير للوطن العزيز والعالم أجمع، إنه سميع مجيب. تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطورا مستمرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 5 عقود. وتقوم العلاقات العمانية الفرنسية على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، ما أسهم في تعزيز شراكة راسخة شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وسعى آفاق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: تعد العلاقات العمانية الفرنسية نموذجا متطورا للشراكة بين الشرق والغرب، تقوم على الاحترام المتبادل والإرث التاريخي المشترك والتطلع نحو مستقبل مشرق ومستدام. وتأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية لتفتح فصلا جديدا من التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
2: تحمل الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية رسائل استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية، تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تمضي فيه سلطنة عمان نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وتعزيز مكانتها كواجهة جاذبة للاستثمار وشريكا اقتصاديا موثوقا على المستويين الإقليمي والدولي. نحن في القطاع الخاص نتطلع لهذه الزيارة السامية باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الفرنسي والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية.
1: وتعمل سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على إطلاق حزمة من المشروعات الكبرى وتوقيع اتفاقيات سترسم ملامح التعاون بينهما خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات معالجة المياه والبيئة والنقل والفضاء والتكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة وغيرها من المجالات. سعادة نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان.
3: العلاقات العمانية الفرنسية في الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير جدا، أكبر دليل على ذلك هو إطلاق أول حوار استراتيجي بين فرنسا وسلطنة عمان، كان ذلك في شهر أبريل الماضي. الآفاق هي تجسيد للمشروعات الكبرى التي يقوم الطرفان بالإعداد لها، مجالات عديدة، أولها طاقة وهو مجال واعد ومهم جدا بسلطنة عمان، وباتجاه الطاقات المتجددة. مجموع هذه المشاريع حوالي 7 مليار دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقات في مجالات جديدة مثل الطيران المدني، الفضاء، التكنولوجيا، صناديق الاستثمار.
1: ويسعى الجانبان العماني والفرنسي إلى وضع مستهدفات لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدته السلعية مع تعزيز حصة المنتجات غير النفطية بما في ذلك الصناعية والغذائية والدوائية والتقنية. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي ليتجاوز 100 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في سلطنة عمان التي تضم مساهمات فرنسية قرابة 300 شركة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس الأعمال العماني الفرنسي.
4: فرنسا واحدة من الدول الأوروبية المهمة جدا واللي هي لها شراكات قوية مع عمان. عندنا تبادل تجاري للنصف الأول أكثر من 50 مليون ريال عماني. هناك منتجات فرنسية كثيرة موجودة في السوق المحلي. أيضا هناك كان دور لمجلس الأعمال العماني الفرنسي في جذب الاستثمارات الفرنسية للسلطنة.
1: وتتطلع الشركات الفرنسية إلى توسيع استثماراتها في سلطنة عمان واستعراض خبراتها في مجالات إدارة الموانئ واللوجستيات وتطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل القطارات الكهربائية والمترو، إلى جانب التقنيات المتقدمة كالأقمار الاصطناعية وأنظمة الرادار والنقل الجوي والعديد من القطاعات الأخرى التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. عد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة برشان تبيسي سفير جمهورية الهند المعين لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي خلال المقابلة بسعادة السفير معربا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. عقدت اليوم في العاصمة الإيطالية روما جولة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية. تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثقافي، ومناقشة مقترح رفع مستوى المشاورات السياسية إلى حوار استراتيجي. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون بين كافة الأطراف المعنية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الإيطالي سعادة الدكتورة ماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الإيطالية. أوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هناك دراسة لبعض مناطق الامتياز البحري لاستكشاف النفط والغاز في سواحل سلطنة عمان، وأشارت الوزارة إلى أن مناطق التعدين المعروضة سابقا في مرحلة تقييم الشركات وسيتم الإعلان عنها عما قريب. أكد ذلك الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
5: في دراسات ياسين اتفاقيات الدراسة لبعض المناطق البحرية الأخرى. نحن كمان طارحين 5 مناطق برية في الوقت الحاضر، فالزخم الموجود نعتقد أنه بما فيه الكفاية إن شاء الله أنه يعمل على استمرارية عمليات التسويق والتوقيع ومن ثم الاستكشاف والإنتاج. في قطاع التعدين احنا أقلقنا قبل فترة قصيرة المناطق المعروضة سابقا، والحين في مرحلة التقييم، وإن شاء الله عما قريب سيتم الفرز أو اختيار الشركات اللي بيكون منظل معها في عملية تفاوض للوصول إلى الاتفاق بإذن الواحد الأحد.
0: تحتفي شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو سنويا تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويعكس الشعار حجم التحولات النوعية التي تشهدها أنماط الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في ظل ظهور مواد وأساليب جديدة واستغلال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لها، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات المواجهة وتعزيز برامج الوقاية والتوعية وتوسيع نطاق التعاون الدولي للحد من هذه الظاهرة وآثارها المتعددة. عالميا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان ليوم إضافي في إطار الوساطة التي تقودها واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين. وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية أوسع للصراع في المنطقة. هذا وأكدت فرنسا وإيطاليا مواصلة دعمها للبنان استعادة سيادته الكاملة، وأعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة أوروبية لتعزيز الاستقرار والتعاون الأمني خلال خريف عام 2026. وجدد الجانبان دعمهما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع التشديد على أهمية الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة. كما رحبت باريس وروما بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين دعمهما لتسوية دبلوماسية تضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. وشددت القمة الفرنسية الإيطالية على تعزيز التعاون في البحر المتوسط وإفريقيا ودعم جهود التنمية والاستقرار ومواجهة الأزمات الإنسانية. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، رغم تصريحات إيرانية تفيد باستمرار حظر الوصول إليها في المرحلة الحالية. أوضح غروسي أن الوكالة بدأت اتصالات فنية مع طهران، مشددا على ضرورة تنفيذ نظام تحقق صارم يشمل تفتيش المواقع والتأكد من سلامة المواد النووية الخاضعة لرقابة الوكالة. وأشار إلى أن إيران لم تبلغ الوكالة بمصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بعد الهجمات الأخيرة، مؤكدا أن التحقق الميداني يبقى عنصرا أساسيا لضمان الالتزام بالاتفاق. تواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة تفشي فيروس إيبولا بعدما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 300 حالة في ظل استمرار تسجيل الإصابات. ودفعت التطورات السلطات الصحية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود صارمة على السفر والحجر الصحي للحد من انتشار العدوى. ويأتي ذلك بالتزامن مع تفشي سلالة بنديبوغيو التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 وفاة وأكثر من 4300 مصاب وفق أحدث حصيلة رسمية. وتواصل السلطات الصحية تقديم الرعاية للمصابين في وقت تعد فيه ولاية لاغوايرا الأكثر تضررا من الكارثة. وأكدت وزارة الصحة أن معظم الإصابات طفيفة، فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون العلاج والرعاية المتخصصة داخل المستشفيات. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جلالته حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة بعد غد الأحد. واشنطن تمدد محادثات إسرائيل ولبنان ليوم إضافي وسط جهود لوقف النار، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتدفعان نحو تسوية دبلوماسية. حصيلة الزلزال في فنزويلا ترتفع إلى 235 وفاة وأكثر من 4300 مصاب. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري إلى ذلك الحين، استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في حديثنا الإيماني القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. والآيات الكريمة التي ذكرت حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه، عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا الله تبارك وتعالى فيقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سنجد هنا أيها الإخوة والأخوات تقديم المسند إليه على الجزء الفعلي في قوله فهو يهدين، هو يطعمني، فهو يشفين، دون أن يقول فيهدين فيشفين، لتخصيصه سبحانه وتعالى أنه المتولي الهداية والإطعام والشفاء دون غيره، لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنافهم أصنامهم، وذلك بالقصر الإضافي، وهو

0: قصر قلب، وليس الضمير ضمير فصل، لأن ضمير الفصل لا يقع بعد عطف، كما يقول الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وأيضا لم يقل والذي هو يميتني ثم يحيين، كما قال فهو يهدين ويطعمني فهو يشفين، يعني لم يأتي فيه بما يقتضي الحصر، لأنهم لم يكونوا يزعمون أن الأصنام تميت، بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم. فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين، وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام، وأنها من فعل الله تعالى كما يعتقد مشركو العرب، هكذا يذكر أيضا صاحب التحرير والتنوير. إذن لماذا ذكر هنا كلمة هو؟ انظر كيف المفسر، كيف ينظر المفسرون إلى كلام الله عز وجل بالدقة، كيف الله تبارك وتعالى يذكر هذه الآيات. والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يعني هنا ما قال هو، لاحظ معي هنا هذه الكلمة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن ما قال والذي هو يميتني ثم يحيين أو ثم هو يحيين، ما ذكر هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي تميت وتحيي. إذا كانوا دهريين، يعني إذا كانوا يقولوا أن الذي يسبب الموت هو الدهر، هؤلاء المعروفين بالدهريين، أو يكون هؤلاء لا، يعني هم يعلمون أن الخلق والإماتة لله عز وجل كما هو حال مشرك العرب، لكن الأصنام تكون للإعانة أو الإعاقة، وبالتالي ما احتاج هنا أن يأتي بهذه الكلمة هو، هذه الكلمة التي لها فوائدها البيانية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تلذذ، حلاوة التلذذ بتدبر كلام الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نقتصر اليوم على ما ذكرنا، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة خوار، في قوله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وهي آية تحمل في لفظ بسيط ظاهر معاني عميقة في الفتن وفي الانخداع بالمظاهر وفي الاغترار بما لا حقيقة له. أيها المستمعون والمستمعات، إن الخوار الذي ذكره الله عز وجل ليس خوار حياة، وليس ذلك العجل كائنا حيا، بل هو جسد بلا روح، شكل بلا حقيقة، ذهب مصمت لا يملك ضرا ولا نفعا، ومع ذلك عبدوه وسجدوا له وتركوا ما دعاهم إليه موسى عليه السلام من عبادة الواحد القهار. وفي هذا درس تربوي عظيم، أن الإنسان لا يخدع بالصوت ويغتر بالشكل وينساق وراء المظهر وإن خلا من الجوهر. فالسامري أخرج لهم شيئا يسمع صوته ولا ترى روحه، يشاهد طلاؤه ولا تعرف حقيقته، فكان ذلك الخوار هو المدخل للفتنة وصورة لما تفعله الشهوات حين تزين للقلوب. ومن أسرار هذه الآية أن الله عز وجل قال: جسدا له خوار. والجسد في لغة القرآن يعني البدن الخالي من الروح، فكأنه سبحانه يقول لنا: انظروا كيف يفتن الناس بجسد لا روح فيه، وبصوت لا حقيقة له، وبصورة لا قيمة لها. وكذلك اليوم تفتن القلوب بالأوهام المصنوعة وبالأصوات المزيفة بالشعارات البراقة وبالصور الخادعة، فيصدقها من ضعفت بصيرته، كما صدق بنو إسرائيل ذلك الصوت الزائف. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة خوار تذكرنا بأن الصوت قد يكون فتنة، وأن الكلمة إن لم تبنى على هدى فقد تكون سبباً في ضلال أمة. ولذلك قال أهل العلم: إن الفتنة تبدأ بصوت، تبدأ بصرخة باطلة، بدعوة مزخرفة، بعرض يخدع السامع، وينتهي الأمر بانحراف القلب عن الله. فالمؤمن العاقل لا يستجيب لكل صوت، ولا يتبع كل دعوة، ولا يركن لكل صاحب شعار، بل يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقه ما اتبعه، وما خالفه ما تركه غير آسف عليه. إن الخوار الذي فتن به بني إسرائيل لم يكن قوة حقيقية، بل كان صوتا جوفاء، كالأفكار التي لا تستند إلى علم، وكالأهواء التي لا تقوم على دليل، وكالبدع التي تروج بأصوات عالية لا وزن لها عند الله. وهذه سنة الفتن في كل زمان، تبدأ بصوت يعجب الناس ثم يعمي العقول ويفسد القلوب. ومن دروس هذه الآية أن المؤمن لا ينخدع بالمظاهر وإن تزينت، ولا بالصوت وإن علا، ولا بالشكل وإن بهر، لأن نور الإيمان يمنحه ميزانا يفرق به بين الحق والباطل. ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون، ليجعل العقل ميزانا، وليكون الإنسان على بصيرة من ربه. فتنبهوا رحمكم الله، فإن فتن هذا الزمان كثيرة، ولها خوار أيضا: خوار الشهوات، وخوار الإعلام، وخوار الأفكار المنحرفة، وخوار الدعوات التي تزين الباطل. وكلها تشبه ذلك الصوت الذي خرج من جسد لا روح فيه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. أعوذ

ونشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنتهي البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: نعم، كان الدرس الماضي حول زيادة في الصلاة. من منكم يذكر الأبيات التي كان حديث حولها؟
3: نعم شيخ،
1: تفضل.
3: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لجم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجئ بها إذن وكملت.
1: حسنت. كان الدرس الماضي حول الزيادة الأخيرة، ما كذاك؟ وسجدة القرآن مهما وجبت، مهما وجبت فيها فجئ بها إذن وكملت. من ذكر الخصال التي زيادة التي تغتفر ما تقوم الصلاة، بعض هذه الزيادات واجب، ما كذاك؟ مثل إيش؟ مثل صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، يجب عليه أن يصلي كم؟
5: أربع.
1: كان هو الواجب عليه كم؟ الواجب عليه يصلي ركعتين، ما كذاك؟ والفرض نصفه خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصفه الفعل. زين. ويجز في البيت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، عرفتم الخلاف في هذا الموضوع أليس كذلك؟ فناك من هنا وجوه تكبير، تكبير لصلاة العيد أربعة وجوه أليس كذلك؟ قال ابن عباس: من شاء كبر سبعة، ومن شاء كبر تسعة، وإحدى عشرة، وثلاثة
3: عشرة.
1: طيب، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. إيش معنى هذا البيت؟ تفضل أحمد. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. هي الزيادة، إيش هي الزيادة؟ التي ما تنقض الصلاة.
4: الزيادة هي سجدة التلاوة.
1: سجدة التلاوة.
4: قرأ المصلي سجدة آية السجدة نعم. فإنه يسجد سجدة التلاوة.
1: نعم. ولو في الصلاة.
4: ولو في الصلاة.
1: في الصلاة.
4: نعم.
1: هي زيادة. تو مثل في صلاة الفجر على السجدات التي يأتي بها كم؟
4: أربع سجدات.
1: أربع سجدات في كل من يأتي في كل ركعة بسجدتين ما كذاك شيء. تو لو سجد سجدة التلاوة كم يكون سجد فيه؟
4: خمس
1: ما كذاك شيء. في كل ركعة سجد سجدتين وسجد أيضا سجدة
4: التلاوة
1: ما كذاك؟
4: نعم.
1: لو مثل صلى فريضة المغرب فريضة مثل العشاء الآخرة مثلا وقرأ في الركعة الأولى سورة الإسراء ما يسجد؟
4: يسجد.
1: في الركعة الثانية قرأ سورة مريم يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد. شوف كم زارتنا؟ زي سجدتين هكذا. زين من منكم يعرف السجدة؟
5: نعم هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة.
1: يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة. نفس السؤال يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة. شو معنى يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة؟ احتراز عن أي شيء؟
5: نعم. عن التهجي بها.
1: التهجي بها. زين. إذا أخي يتهجيها مو من يتهجيها يقطع حروفها
5: نعم
1: ما كذلك
5: نعم.
1: يس قدون يا سين يس قيم دال واو نون أي تلاوة دي ما تلاوة تهجي احتراز عن إيش عن
5: الاستشهاد
1: الكتابة يكتب آية السجدة ولم يقرأ سجدة بدون تلاوة كتب وكذلك أيضا الخطيب يخطب أخي يستدل ب بآية فيها سجدة هيك ما تعتبر تلاوة ما كذاك يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة وهنا أيضا التنبيه لا بد منه انتبهوا هذا هيش وقت سجود وقت سجود تلاوة قال يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة لا قبل ولا بعد ما ممكن يقدمها عن وقتها أبدا أليس كذلك؟ مثلا لو هو يقرا سوره مريم زين وقرا الايه اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وسجد سجود صحيح لا بد اذا مثلا سجد واخر يقرا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يسجد ولا ما يسجد ولا يكتفي بالسجود السابق يكتفي لا لماذا لأنه أتى به قبل وقته أتى بالسجود قبل وقته كما صلى صلاة قبل وقتها تجزي ما تجزي انتبهوا زين فاتي بها إذن وكملت سؤال إذا لم يسجد المصلي السؤال إذا لم يسجد المصلي تعرفت سابقا على أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة وقيل سنة مندوبة وهل من قائل بوجوبها؟ نعم. قيل بأنها واجبة ومن نسب إليه هذا القول أبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع قال بوجوبها والإمام نور الدين رحمه الله عليه عبر في المداري بالندب في المداري وعبر في الجوهر بيش بالوجوب ايش قال بالمداري
6: وان تلي بعض القران ندبا
1: نعم
6: له سجود وبطهر طلب
1: احسنت شكرا قال ندبا وان تلي بعض القران ندبا له سجود وبطهر طلب زين وفي الجوهر
5: نعم
1: ايش بالوجوب
5: نعم شيخ
1: ايش قال طلب وبطهر نعم
6: وان قرات آية السجود
1: نعم
6: واجب
1: تسجد للمعبود لو كان في صلاته قراها فربما نفلا لازم أداها ما كذا؟ لو كان في صلاته قراها فرضا نفلا لازم أداها عبر بالوجوب هنا قبل قرأت آية السجود فواجب تسجد المعبود ثم قال لو كان في صلاته قراها فرضا ونفلا لازم أداها من تركها من ترك سجد التلاوة في الصلاة فما حكم صلاته السؤال
7: قال أحمد.
5: قيل تنتقب وقيل لا تنتقب.
7: قيل بالنقب وقيل بعد النقب. طيب ما هو القول الثالث؟ تفضل أحمد بن سعيد.
4: نعم القول الثالث بالتفصيل.
7: تفصيل نعم.
4: أنه إن تركها بالعمد
7: نعم.
4: فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا لم تفسد صلاته.
7: أحسنت. إيش قال الإمام الدين في الجوهر بالنسبة للنقب وعدم النقب؟ منكم يحفظ. نعم فهم.
8: منها هنا قيل عليه نقض بتركها وقيل ليس نقض.
7: أحسنت. منها هنا قيل عليه نقض بتركها وقيل ليس نقض. نذكر كم قول؟ ذكر قول. من هذا كان النقض سواء كان عمدا أو نسيان وعدم النقض كذلك. والقول الثالث مثل ما قال أحمد التفصيل، إن تركها عمدا فسدت صلاته، أما إذا كان تركها ناسيا ها تعتبر أنها سنة وتقبل بهش بسجود السهو. يسجد السهو، يسجد يأتي بسجدة التلاوة بعد التسليم، ثم يأتي بسجدتي السهو. ما كذلك؟ طيب من منكم ذكر الأبيات التي فيها بيان عدد السجدات؟
5: نعم نعم.
7: تعتبر محمد؟
5: نعم.
7: تفضل.
5: من الجوهر.
7: تفضل.
5: وهي لها مواضع في الذكر
7: نعم.
5: أذكرها مرتبا فلتدري
7: تدري. نعم.
5: في آخر الأعراف مهما تقرأ، والرعد والنحل كذاك الإسراء، ومريم والحج والفرقان، والنمل والسجدة في هشان، كذاك في صاد إذا ما تتلو، وفصلت لحكمهن تتلو. فهذه مواضع السجود، وقيل فيها غير ذا المعدود.
7: أحسنت. أحسنت شكرا. بارك الله فيكم. طيب عدنا الآن ننتقل إلى العوارض القولية. تتقدم معكم الكلام على أنها الأشياء التي لا يصح فعلها في الصلاة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: عوارض قلبية، وعوارض قولية، وعوارض فعلية. نحن طلعنا كمان العوارض القلبية ستة أشياء، ما كذاك؟ وذكرنا لكم من العوارض الفعلية عدة أشياء. بقي معنا العوارض القولية. العوارض القولية زين. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد. على الخطأ فالخلف فيه ذكرا، والضحك ناقض لها إذا طرى. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد. على الخطأ فالخلف فيه ذكرا، والضحك ناقض لها إذا طرى. بعد ذلك إن شاء الله نوقي قبل مسائل، نذكر مسائل قبل الدخول في معنى البيتين زين. وقبل الكلام في هل الكلام ناقض للصلاة وغير ناقض، ما هو الكلام الذي ينقض الصلاة، وما هو الكلام الذي لا ينقضها، وهل كل كلام ينقض الصلاة، سيأتي الكلام على ذلك. قبل كل شيء الكلام في الصلاة منهي عنه، أليس كذلك؟ ورد النهي عن الكلام في الصلاة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم، قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن من؟ عن زيد بن أرقم.
5: نعم.
7: قال كنا نتكلم
5: في الصلاة،
7: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. من الذي نهاهم عن الكلام؟
5: رسول
7: صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هذا رواه مسلم، والحديث الثاني عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا، رواه البخاري. وقال إن في الصلاة شغلا، شغلا إيش معنى شغلا؟ إن في الصلاة شغلا مانعا عن إيش؟ عن الكلام في الصلاة، رواه البخاري. الحديث الثالث عن معاوية بن حكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. طيب نذكر معكم ثلاثة حديث حتى تكون تحول أحاديث هذه الثلاثة، تقرأوها فضل.
8: الحديث الأول عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم. الحديث الثاني عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا، رواه البخاري. الحديث الثالث عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم.
7: أحسن شكرا. في الحديث بيان على أن كان الكلام مباح، ما فيها؟ كان مباحا، أليس كذلك؟ ثم نسخ ونهي عنه. طيب متى نسخ؟ متى حرم الكلام في الصلاة؟ هل بمكة ولا بالمدينة؟ خلاف. الإمام الدين رحمه الله عليه له كلام في الموضوع، قال والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين، في مكة حرم إلا لحاجة، وفي المدينة حرم مطلقة. هي عبارة زيدكم تحفوها. والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين، ففي مكة حرم إلا لحاجة، وفي المدينة حرم مطلقة. نعم. طيب زين، عدن ما هو الكلام الذي يدور حوله من الذي ينقض الصلاة ولا يفسد الصلاة؟ هل كل كلام، ولا المقصود به الكلام الصلاح عند النحويين؟ يعني الكلام عند النحويين إيش؟ هو اللفظ المركب المفيد، فهذا نحسن اسم يكون عليه. هل المراد به، هل المراد بالكلام الذي ينقض الصلاة هو الكلام الصلاح عند النحويين؟ لا. إيش المراد به؟ موضوع إيش؟ لكل ما يتكلم به، وهو لجنس ما يتكلم به، مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا أو غير مستعمل، سواء كان كلمة أو أكثر، وسواء كانت الكلمة من حرف واحد أو أكثر. الكلام يعني كل ما يتكلم به، مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا كان أو غير مستعمل، سواء كان جملة أو كلمة واحدة، وسواء كان الكلمة مبنية من الحرف الواحد أو أكثر. ما فيك؟ نعم. طيب انتهى الوقت. طيب إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم وسدد فطاعكم.
8: آمين.
7: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
8: آمين.
7: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة آفة المخدرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، ما بزغ النهار يفرش بساط النور ويبدد غياهب الديجور. ما أهنأ النفوس حين تستظل بهذه الشريعة الغراء التي فيها صون لكرامة الإنسان، فجاءت مقاصدها منصبة في حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ومن أعظم ما يتعارض مع هذه الشريعة المباركة هذه المؤثرات العقلية كالمخدرات، مغتصبة العقول وسارقة الأعمار وقاتلة الإرادة، غبش البصائر والأوهام المردية والسم الزعاف. المخدرات خطر عظيم وأحد أعظم مهددات الوجود الإنساني، فيها غياب وعي الإنسان وهدم لبنيانه وإذلال لشأنه الذي كرمه الله. المخدرات تفكيك لروابط الأسرة وضرب للمجتمع ووشائجه وهتك لاستقراره وأمنه. إن مهرب المخدرات تاجر من تجار الموت، خائن للأمانة وبائع للوطن، يتسلل ليبث الهلاك لأبناء أمته، ليتكسب بالحرام، بخراب العقول والأسر والمجتمعات. فويل لهم مما يكسبون، وويل لمن يروج ويبيع الوهم الذي يتربص ببراءة الصغار والشباب ليزرع تلك السموم فيهم ليخلف حسرة وضياعا. وما أسوأ حال الجاني على نفسه وعلى أسرته ومجتمعه بتعاطيه، خذل عقله وخالف فطرته مرتضيا أن يعيش مسلوب الإرادة خلف سراب خادع، فدمر نفسه وباع كرامته وأضاع مستقبله لاهثا خلف لذة عابرة تورثه خزيا وعارا. ومن رحمة الله بنا ومجتمعاتنا وجود أولئك المرابطين الأوفياء من القائمين بإخلاص على مكافحة المخدرات في ثغور الوطن، مضحين في سبيل حماية المجتمع وصون شبابه وحفظ عقولهم. فما أعظم جهودهم الميدانية في إحباط مخططات المعتدين الغاشمين من المهربين والمروجين واجب وظيفي رفيع، وهي مع ذلك ممارسة إيمانية وخدمة وطنية تتجلى ذودا ودفعا عن حياض الأمة والوطن. وما أروع جهود القائمين على التوعية، الخط الدفاعي الحصين، تقوية للحصانة الفكرية والنفسية ضد التردي في مستنقعات الإدمان. وهناك الجهود المباركة في العلاج وإعادة التأهيل، يقوم عليها من يجسدون بإخلاصهم قيم الرحمة والإصلاح، ويفتحون أبواب الأمل للتعافي، ويمدون حبل النجاة لكل من ابتلي بهذه الآفات الفتاكة، ابتغاء إعادتهم عناصر صالحة ومنتجة. سلاما سلاما على من سعى، فما أجمل السعي ما أروع، ومن مد جسرا بأفيائنا لتبقى مدى دهرها منبعا، تدفق بالخير مزدانة وأرجاعها للهدى مجمعا. فهيا بنا لله ربنا مع الواعين الذين يدركون أن مواجهة المخاطر مسؤولية تكاملية مشتركة، وأننا كلنا شركاء في شرف المواجهة والخدمة لتبقى هذه المجتمعات واحات أمان.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.

لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغ

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وأولئك هم الكاذبون. وقد تقدم في لقائنا الماضي أن هذه الجملة جملة اسمية، والمبتدأ أولئك، والخبر يجوز أن يكون مفردا وهو الأصل كما يقولون، ويجوز أن يكون جملة. وجعل الخبر مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، وقد تقدم أن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون ما بعد الضمير اسما قد اقترن بأل أو اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان. فالضمير هم ضمير رفع، والاسم الذي بعد هم اسم وقع اتصاله بأل وهو الكاذبون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونقول في الإعراب هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى الوجهين هو في محل رفع، لأن الذي قبله في محل رفع والذي بعده مرفوع. وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكاذبون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم ويجوز أن تحرك بالكسر. وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الكاذبون، فالكاذبون خبر للمبتدأ أولئك مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة نقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان، الكاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم الكاذبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أولئك، والجملة أولئك هم الكاذبون جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وهي معطوفة على الجملة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهي معطوفة على جملة استئنافية. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من اسم موصول مبني على السكون
في محل رفع صفة لكلمة الكاذبون، وعلى هذا يكون هذا تفسيرا للكاذبون، فالكاذبون هم من كفر بالله من بعد إيمانه في هذا الموضع، أو يراد بالكاذبون في هذا الموضع من كفر بالله من بعد إيمانه. ويجوز في من أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز في من أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مقدر، وصلة الموصول كفر بالله من بعد إيمانه. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. كفر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إيماني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر من متعلق بالفعل كفر أيضا، كفر من بعد إيمانه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كفر، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد لاختلافهما لفظا، والجاران إذا اختلفا لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنى وإن اتفقا لفظا. والجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية أو جملة فعلية، فيكون التقدير على الأول هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى الثاني أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويكون الاستئناف على الوجه الأول وهو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله وأولئك هم الكاذبون يخطر بالذهن سؤال من هم، فيأتي الجواب هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى الوجه الثاني وهو وجه النصب على المفعولية يكون الاستئناف استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي هو الذي لا تكون فيه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فالاستئناف استئنافان، استئناف بياني واستئناف نحوي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى، وهو مستثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، ويجوز أن يكون مستثنى من الضمير الذي وقع فاعلا للفعل كفر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أكره فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي الحديث بأنه المبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلاً كما يسميه جماعة من المتقدمين. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع نائب فاعل للفعل أكره، والواو التي صدرت بها هذه الجملة هي التي تسمى واو الحال، وتسمى واو الابتداء أيضا، وبعد الواو

0: جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 24 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية فيها أسلوب محاورة، ولكن بين من ومن؟ بين رب العزة والجلال
2: وعبد من عبيده،
1: من عباده الصالحين، وهو خليله إبراهيم عليه السلام. أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء التالي من هذه الآية؟
1: جميل، نعرب الجزء التالي لتلك الجملة السابقة، وذلك الجزء قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. نقول قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وفاعله
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو
1: يعود إلى رب في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كأن قائلا قال ماذا؟ فجاءت الجملة مفصولة عما قبلها استئنافية، قال إني، فاعله ضمير مستتر يعود إلى رب. إني
0: أفصلها إلى جزئين، فأقول أن الجزء الأول هو إن حرف التوكيد والنصب،
1: والياء بعد إني
2: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
1: جميل، إني أصله إنني، نون التوكيد هنا تتصل بإن، تارة تحذف تقول إني، وتارة تقول إنني.
0: فمتى يصح أن نفصل بينهما وأن نجمعهما يا أستاذنا؟
1: هذا جائز، يجوز حذفها وإثباتها في إن وأن، ولكن مع ليت الأكثر إثباتها، ومع لعل الأكثر حذفها، وفي كأن يجوز أن تقول كأني وكأنني، إني وإنني، أني وأنني، كأني وكأنني، هذا جائز متساو. ليتي قليل وليتني هو الأكثر. كأني لكن تقول لكني ولكنني أيضا، أما مع لعل فالأكثر حذفها، قال تعالى: لعلي أطلع إلى إله موسى حكاية عن فرعون، لعلي. أما لعلني فقليل جدا، كما قال الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط به قبرا لأبيض ماجدي.
0: أستاذنا، فماذا نعرب قوله تعالى جاعلك؟
1: جاعل هو خبر إن، وجاعل مضاف،
2: والكاف مضاف إليه
1: في موضع نصب لأنه مفعول، ولكنه هنا مجرور لأن الإضافة هنا إضافة لفظية. جاعلك للناس لأن ضمير المتصل يضاف إلى ما قبله حتى ولو كان عاملا فيه. جاعلك للناس،
0: للناس جار ومجرور،
1: إماما
2: مفعول به لاسم الفاعل يا أستاذنا،
1: وهو مفعول ثان أي مصيرك، فجاعل هنا بمعنى مصير، إذ جعل تأتي بمعنى صير. جاعلك للناس إماما أي مصيرك للناس إماما، وانتهى إعراب هذا الجزء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من ابتداء صدر هذه الآية بقوله تبارك وتعالى وإذ، وما المعنى منها؟
1: وإذ، إذ هنا أصلها ظرف لما مضى من الزمان، ولكنها هنا مفعول به، والمغزى من التصدير بها ذكر ما حصل في ذلك اليوم من كلمات أو من ابتلاء من الله سبحانه لإبراهيم، وإتمام إبراهيم لتلك الكلمات، ففي ذلك تنويه بهذا النبي العظيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة ابتلى، وما أصل اشتقاقها؟
1: ابتلى هذه الكلمة على وزن افتعل من البلاء، فالتاء فيه للمبالغة، ومعناها اختبر. والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يختبره، فإطلاق الابتلاء على الاختبار يراد به التكليف.
2: يراد به التكليف،
1: نعم، أي وإذ كلفنا إبراهيم، أي وإذ كلف إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر ما في الآية. وإذ ابتلى إبراهيم أي اختبره أي كلفه، فالاختبار هنا مقصود به التكليف، لأن المكلف مختبر والمكلف كأنه يختبر المكلف وإن كان عالما به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة الابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء؟
1: فائدته أن ذلك أمر عظيم، أي الذي يكلفون به من حمل الرسالة وتحملها والعمل بما فيها ومجاهدة من يناوئهم، فذلك أمر عظيم، لذا يعبر عنه بالابتلاء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن الفرق بين الابتلاء والبلاء؟
1: أصل الابتلاء مأخوذ من البلاء، تقول بلوت الشيء أبلوه، وبلوت فلانا أبلوه، أي أختبره، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أما الابتلاء فهو افتعال من البلاء، والمقصود به المبالغة في ذلك الأمر، أي المبالغة في الاختبار،
2: كما في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: نعم، فبلاء هو أصل ابتلاء، والبلاء هو أصل الابتلاء، لكن الافتعال للمبالغة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد عموما بقوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه؟
1: المقصود من ذلك تذكير الناس بهذه النعمة العظيمة، والتنويه بهذا الرجل العظيم الذي أتم تلك الكلمات التي اختبره الله بها، أي كلفه بها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن معنى هذا الاسم إبراهيم وما أصل اشتقاقه؟
1: أصل هذه الكلمة علم لشخص، وهذا العلم هو علم أعجمي فليس له اشتقاق، ولكنه بالسريانية معناه موافق لما في العربية.
2: موافق لما في العربية يا أستاذنا؟
0: فهل لا تخبرنا عن معناه؟
1: إبراهيم بالسريانية كالعربية أصله أب رحيم، أب
0: رحيم،
1: أب رحيم، فمعناه هكذا بالسريانية، وهو في العربية كذلك أب رحيم، ولذلك هناك لغة فيه أبراهيم أي أب رحيم، قيل هو كافل الأطفال المؤمنين إلى يوم القيامة، هو وزوجه سارة، فكفالتهم أي كفالة الأطفال عليهما إلى يوم القيامة، والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا سنستدركه أو نستدرك ما فات منه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات نتدبر هذه الآيات في هذا البرنامج الإيماني القرآني، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا مع سورة الشعراء، ونحن اليوم في هذا المشهد عندما يقول سيدنا إبراهيم رادا على قومه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سنجد التعبير القرآني في هذا المشهد يعبر بالفعل المضارع: يهدين، يطعمني، يسقين، يشفين، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، فهذه الأحوال متجددة عند العبد من الرب تبارك وتعالى. نعم، متكررة، سبحان الله. الله عز وجل دائما يمن علينا بهذه النعم، بنعمة الهداية، نعمة الإطعام، نعمة السقي، نعمة الشفاء. وسنجد أيها الإخوة والأخوات أنه عطف إذا مرضت على يطعمني ويسقين، لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضا، فإن إذا تخلص الفعل بعدها للمستقبل، أي إذا طرأ علي مرض كما يقول صاحب التحرير والتنوير. ولاحظ معي أيها المستمع الفاضل تأدب سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأسند فعل المرض إلى نفسه: إذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. وهذا يربي المسلم المتعلق بالقرآن الكريم كيف يتخير أطايب الكلام كما يتخير أطايب الطعام. وهذا الأسلوب الرفيع من تخير الكلام شائع في كتاب الملك العلام تبارك وتعالى، فنجد الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كناية عما لا بد لآكل الطعام منه كما يقول العلماء، يعني هنا كناية عن إخراج الفضلات أجلكم الله. فهذا الذي يكون هذا حاله لا يمكن أن يكون إلها. كذلك نجد القرآن الكريم في العلاقة التي تكون بين الزوجين لا يذكرها القرآن الكريم إلا على جهة الكناية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم بعد ذلك يقول: فالآن باشروهن، ويقول: نساؤكم حرث لكم، ويقول: هن لباس لكم. وينقل عن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. ولذلك لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الترفع عن الكلمات النابية الخادشة للحياء، ونربي أبناءنا على طيب الكلام وأحسنه. بعض الناس تجده يفاخر بالكلمات النابية أمام الآخرين ولا يبالي، فانظروا كيف يكون الأدب الذي يربينا عليه القرآن الكريم. يكني يعني خلاص العبارة واضحة، فهمنا المقصود، لا يحتاج أن تأتي بعبارات يعني لا تليق. فهكذا علينا أن نتربى. فانظروا كيف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت، مع أن المرض هو من عند الله عز وجل لا شك، لكنه ما نسبه إلي، ما قال الذي يمرضني، وإنما قال: وإذا مرضت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خلقا رفيعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.